موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: الجيات حين شويك يا بنيات
1: يا ربي
2: بس من ضمن بدو يضوي
3: ضهر الشيء
2: ويضوي أكبر بك.

0: فرقها
1: دخلك عارف شو بيطلع لي؟
0: بسيطة رح نعطيكي يساوينا ما يساويكي
2: وهلا شو بنعمل؟

0: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر، فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها، تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغرباك.

0: شبيبة اف ام 97.5 مصر و98.5 صلالة.
1: ابداع عمان الاوفياء، ان الانتقال بعمان الى مستوى طموحاتكم وامالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصبح بالخير عليكم مستمعينا الأحبة في صباح جديد ويوم جديد نبدأ معاكم على الخير والتوفيق والتيسير من الله. إن شاء الله يكون يوم لطيف, وأنا دايما يعني أحب أن اليوم يكون لطيف, علشان كذا دايما العبارة هذه والكلمة هذه حاضرة لما أصبح عليكم. إذا كان يوم لطيف خفيف بسيط الحمد لله, يعني هذا اللي احنا نريده. أهم شيء يوم يمر بسلام وبهدوء. يعني دايما كنت لما أسلم على كبار السن وأخذ أخبارهم وعلومهم وكذا, فأقول لهم إيش سويت وإيش أخباركم وإيش علومكم, كيف كان اليوم معاكم. فدايما يذكروني بهذا الشيء, أنه اليوم إذا مر ومر عادي فهو خير ونعمة. الحمد لله على كل حال, يعني الأيام العادية بحد ذاتها نعمة. أهم شيء أنت بخير واللي حوالينك بخير. صباح بالخير عليكم, ونتمنى لكم صباحات سعيدة إن شاء الله تقضوها في هذا اليوم. وأكيد اللي يستمع لنا في هذه اللحظات عبر أثير الشبيبة في أم وين ما كانت توصلكم تردداتنا في ربوع بلدنا العزيزة, ودروب السلامة إن شاء الله في مشاويركم, في طرقاتكم لهذا اليوم ولهذا الصباح.

نتواصل معكم في برنامج صباح الشبيبة يوميا من الساعة 6:30 إلى الساعة 9 إن شاء الله، وفقراته مجموعة من الموضوعات اللي بنتحدث عنها في حلقة اليوم.

طيب راح نروح لموضوع الحلقة. يعني كنت متأملة الأغنية تطلع حلوة الصراحة، بس يعني ما عجبتني كثير. يعني ما أدري تتفقوا معاي ولا لا، يعني الأغنية لك عليها شوي، يمكن الصباح مش كثير مناسبة. يعني أنا حسيت فيها شوية، يعني فيها شوية تطلع فيها، يعني تطلع في الأغنية، يعني حسيت الأغنية تصلح المساء أكثر. بعدين مو كافي علينا هذا صديقنا اللي يصرخ في الموسيقى تجينا صباح، لا كثير كذا. حلو يحمسني أحيانا لما شوى متحمس بتفيدي الحماسة يعني. طيب بنروح لموضوع الحلقة لهذا اليوم. نصبح بالخير عليكم من جديد مستمعينا الأحبة، احنا معاكم في صباح الشبيبة. اليوم نتكلم عن الاعتذار. الحلقة عن الاعتذار، هل صار الاعتذار أصعب من الاعتراف بالخطأ؟ إذا صار في موقف معين في الحياة، تصير عموما سواء كان موقف بسيط أو سواء كان موقف كبير وفي تصعيد، يعني إيش الأصعب، أنك تعتذر أو أنك تعترف بالخطأ؟ يمكن لو خذينا السؤال بهذه البساطة يكون أفضل، لأن دايما السؤال أجيبه بطريقة فلسفية، أنا أحيانا ما أفهم السؤال يعني. فإيش إيش الأصعب، الاعتراف بالخطأ أو الاعتذار؟ أتوقع الاثنين صعبين بدرجة ما، يعني الاعتذار صعب والاعتراف بالخطأ صعب، لأنه الاعتراف على الخطأ مترتب عليه أنك أنت راح تعترف بخطأك وراح تعتذر، والمفروض أنك ما تكرر هذا الشيء اللي أنت سويته. هي خطوة واحدة بس فيها ثلاث خطوات ضمنية يعني. ونفس الشيء لما تعتذر، الاعتذار من شيم الكرام ومن شيم الكبار، فأنت لما تعتذر لازم تكون قد الاعتذار هذا، يعني الاعتذار هذا بيرفعك شوي، فلازم دايما تظل في هذه المكانة وفي هذا المقام، يعني ما تنزل عنه أبدا. يعني أنا بالنسبة لي صراحة الاعتذار من شيم الشخص واثق من نفسه، من شيم الكبار، يعني كذا أنا أحب أوصفها لنفسي، شخص واثق من نفسه، شخص يأخذ الأمور ببساطة، شخص بالنسبة له اللي أمامه أغلى من الموقف، أو ببساطة شايف إن الموقف ممكن ينحل باعتذار لطيف واعتذار صادق. أهم شيء ما تكون كلمة طلعت منك وخلاص. على كل حال 9479999755 على رقم الواتساب، هذا هو موضوع الحلقة لهذا اليوم. إيش الأصعب، الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ؟ بإمكانكم أيضا مشاركتنا أسفل التغريدة على العنوان @شبيبة في رابط الحلقة. بعد الفاصل بنروح لعناوين صحيفة الشبيبة إن شاء الله لهذا اليوم.

طيب نروح لعناوين صحيفة الشبيبة لهذا الصباح اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر. نتصفح معكم أبرز الأخبار. جلالة السلطان يتلقى رسالة خطية من الرئيس اليوناني. المجلس الأعلى للقضاء يتابع مشروع بوابة الخدمات القضائية الموحدة. السلطنة تقترح تعزيز التعاون الخليجي لمواجهة حوادث التلوث البحري. والسلطنة واليونان تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية. سفير السلطنة يقدم أوراق اعتماد لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. حجر الأساس لمشروع سياحي وتجاري في مصيرة ب5 ملايين ريال عماني. الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامج القيادة واللوجستيات لتعزيز القدرات القيادية في القطاع اللوجستي. بدء إعداد قانون حماية الأسرة، وفريق العمل يستعرض خطة إعداد التشريعات وآليات إنجازها. مستشفى سلطان قابوس الجديد في صلالة 3359 موظفا يحتاجه للتشغيل الكامل. وهيئة البيئة تصدر قرار إداري رقم 173 على 2026 بإصدار لائحة حماية طبقة الأوزون. شرطة عمان السلطانية تشارك في اجتماع لجنة الإعلام الأمني الخليجي. السلطنة تطور منظومة إدارة مخاطر الكوارث وتضمن استمرارية الخدمات الأساسية. 4 مراحل للتعامل مع المخاطر وإطار وطني جديد لإدارة المخاطر المؤسسية. أمطار الصيف ترفد السدود بأكثر من 2 مليون متر مكعب، وظفار تتصدر الهطول المطري. ¥3 ملايين لإنشاء مصنع للمشروبات في المنطقة الحرة في صلالة. المصنع يبدأ الإنتاج خلال 6 أشهر ويوفر فرص عمل. النينو ترفع مؤشرات الأمطار في السلطنة، والزيادة التاريخية تصل إلى 54%. توقعات بأمطار أعلى من المعدل في شمال السلطنة خلال بعض أشهر الموسم القادم. مؤتمر دولي في جامعة السلطان قابوس يعزز أبحاث الأحياء الدقيقة والتقنية الحيوية. ومحافظة الداخل

التحول الرقمي للقطاعات الصناعية المتعددة في ولاية الدقم في محافظة الوسطى. الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تنظم ملتقى النزاهة المؤسسية وتواصل تنفيذ حملة إرشادية للصيادين الحرفيين في محافظات السلطنة. انطلاق أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة بمشاركة نحو 4200 مشارك من 47 دولة. السلطنة تشارك في الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد.

ارتفاع أسعار الذهب أمس بسبب تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط. ارتفاع سعر الدولار قرب أعلى مستوى له في عام ونصف بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. الأخبار الرياضية في ملحق الجماهير التابع لصحيفة الشبيبة. سيب أمام منعطف مبكر في المشوار الآسيوي ومطالبة بالتعويض أمام الحسين إربد الأردني للحفاظ على حظوظه. استقبال بعثة الجولف تقديراً لإنجازها العربي التاريخي بثلاث ميداليات. فريق أبحر بحرية يتألق في بطولة العالم للإبحار الشراعي 2026 في البرتغال محرزاً المركز الرابع والثامن في فئة قوارب هانسا 303. و18 فعالية في خطة الرياضة المدرسية للعام الدراسي الجديد. الاتحاد يستهدف مختلف المراحل التعليمية ويعزز اكتشاف المواهب وتوسيع المشاركة. أما في الأخبار الثقافية، انطلاقة التصفية الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 بولاية سناو ضمن محطتها 18 بمشاركة 75 متسابق ومتسابقة. مهرجان الإنشاد العماني الثاني ينطلق في 18 أكتوبر الجاري في ولاية نزوة في محافظة الداخلية، يستمر حتى 21 أكتوبر الجاري.

هذه أبرز الأخبار في صحيفة الشبيبة لهذا اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر. عندنا نظرة أيضا على مستجدات حالة الطقس بمشيئة الله المتوقعة لهذا اليوم بعد الفاصل.

نروح لمستجدات حالة الطقس بمشيئة الله المتوقعة لهذا اليوم. بداية راح أذكر هذا التنبيه، كان قبل 12 ساعة 6 المساء يوم الأمس، باستمرار نشاط تكونات المحلية وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من سلسلة جبال الحجر، من المتوقع أيضا أن تستمر. بالنسبة لحالة الطقس في المحافظات، راح أبدأ بمحافظة ظفار، الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع فرص لهطول أمطار متفرقة، حالة البحر هادي الموج. أما في محافظة مسندم صحو بوجه عام مع فرص تدفق وتشكل السحب واحتمال هطول أمطار متفرقة، حالة البحر هادي الموج. أما في محافظة مسقط الطقس أيضا صحو بوجه عام، فرص لتدفق السحب وحالة البحر هادي الموج.

بالنسبة لدرجات الحرارة، جبل شمس سجل 10 درجات، وسيق سجلت 16 درجة في الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة في انخفاض، يعني في انخفاض مستمر بحسب هذه المؤشرات الصادرة من الأرصاد العمانية. طبعا هذا في الجبال، يعني جبل شمس، الجبل الأخضر. عندنا أيضا في المضيبي وشليم وثمريت وادي بني خالد والمزيونة سجلت يوم الأمس 23 درجة. هذا بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى اللي تم تسجيلها في ولايات السلطنة، في الرستاق 40 درجة، عندنا أيضا ندمة والطاين، العامرات، بركة، بدبد، جميعها سجلت 40 درجة ما شاء الله. وعندنا يعني تتقارب منها 39 في سمائل، العوابي، صحم، بوشر، السويق، وحمراء الدروع.

هذا بالنسبة لدرجات الحرارة ومخرجات رادار الطقس توضح نشاط تكونات محلية وهطول أمطار مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد أحيانا وجريان فرص لجريان الشعاب والأودية على أجزاء من سلسلة جبال الحجر.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة، نصبح بالخير عليكم وين ما كنتوا تسمعونا في هذه اللحظات، واللي تابعنا أيضا عبر منصتنا المرئية على إكس قدروا تتابعونا بالصوت والصورة في برنامج صباح الشبيبة وفي جميع برامجنا. نرجع شوي من جديد نذكركم بموضوع الحلقة لهذا اليوم للي ما سمع واللي ما كان موجود في بداية الحلقة. اليوم نتكلم عن الاعتذار. إيش الأصعب بالنسبة لك، الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ؟ تسعة أربعة سبعة تسعة تسعة تسعة سبعة خمسة على رقم الواتساب. صباح الخير، رسالة من ناصر الزيادي يقول فيها تحية صباحية لطاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء مع الأجواء الجميلة الطبيعية، هذه مقتطفات من وادي عندام هذا الصباح مع زقزقة العصافير وخرير المياه بين البساتين والنخيل والأشجار، ونقول الماء والخضرة والوجه الحسن. تحياتي لكم جميعا. صباح الخير ناصر، شكرا على هذه الصور، خليني أشوف الصور، ألقي نظرة. إن شاء الله أجواء جميلة، بس لازم تخبرنا المكان هذا وين ناصر، يعني ما أرسلت لنا التفاصيل المكان الجميل هذا، يمكن نحطها في الجدول لرحلاتنا الجاية إن شاء الله. صباح الخير فايز يقول الربح الحقيقي في هذه الحياة هو أن يظفر الإنسان بسريرة نقية وقلب سليم وضمير صادق ونفس ترنو بصاحبها إلى الخيرات والطيبات وتجنبها الرذائل والسيئات، فيكون كمن يحمل في أعماق بوصلة صادقة نبيلة تقود إلى دروب الخير والسعادة ويحمد خطواته فيها. صباح الخير لمن ينثرون الفرح والسعادة في قلوب من حولهم، الرائعون المبدعون المتميزون طاقم صباح الشبيبة. صباح النور والسرور يا فايز، شكرا شكرا. صباح الخير سعيد يقول السلام عليكم في إذاعة الشبيبة المذيعة الجمانة ومخرج البرنامج، في يوم الثلاثاء كل أيامكم وأيام المستمعين سعادة وفرح. آمين يا سعيد. صباح النور والسرور يقول الحمد لله الأجواء وقت الصباح باردة، وهذا فنجان قهوة مرسول لك يا جمانة، وهذا المخرج البرنامج لا يزعل علينا. بارد صورة، لا بارد صورة سعيد، إذا بتقهوينا تفضل عندنا ولا احنا نتفضل عندك، اختار واحدة منهم يعني. بعدين أريد أعرف ليش القهوة اللي أنت تصورها لنا يعني أحس أنها حمراء، حمراء ولا صفراء؟ أنا ترى يعني مو من عشاق القهوة العمانية، فعلشان كذا أعذر جهلي يا سعيد، ونورني أنت بنوع البن اللي تشربه في هذه القهوة يعني.

طيب إذن موضوع حلقتنا اليوم الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ، إيش الأصعب بالنسبة لك وإيش الخطوة الأسهل بالنسبة لك؟ أتوقع يعني الموضوع نسبي ويختلف من شخص لآخر، كل واحد على حسب اللي مر فيه واللي تعود عليه. بالمختصر يعني اللي تعود عليه، في أشخاص بطبعه كذا هو ما يحب، ما عنده خصلة إن هو يبادر بالاعتذار أو إنه يبادر إنه يعترف إنه سوى مثلا الشيء الفلاني. هي أيضا خطوة مش سهلة كثير صراحة إنك تعترف بخطأك، يعني الإدراك إنك أنت سويت شيء خطأ وتروح تقول للطرف الثاني أنا سويت الشيء الفلاني والشيء الفلاني خطأ، فتحتاج فعلا جرأة تحتاج صدق أيضا. على كل حال هذا هو موضوعنا اليوم، 9479997 على رقم الواتساب.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة، صباح بالخير عليكم. بنتكلم شوي عن بعض المشاريع اللي تشهدها ولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، واللي شهدت يوم الأمس عن وضع حجر الأساس لمشروع استثماري سياحي وتجاري متكامل بتكلفة تقديرية بلغت حوالي 5 ملايين ريال عماني، المساحة 60 ألف متر مربع. وتم يوم الأمس وضع حجر الأساس، ورعى هذا الحفل سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية. هذا المشروع يعتبر وجهة سياحية وتجارية تجمع ما بين الإقامة والتسوق والترفيه وتوفير الخدمات المتنوعة، مستلهماً المقومات الطبيعية والتراثية والثقافية التي تتميز فيها ولاية مصيرة. المشروع يتكون من منشآت فندقية وسياحية، يشمل نزل يضم 20 غرفة وأكثر من 40 فيلا وشاليه وسوق تجاري تقليدي وقاعة متعددة الاستخدامات. أيضا المشروع يحتوي على ممرات للمشاة، حدائق، مساحات خضراء. وتنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار توجه المحافظة لتعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات السياحية والتجارية النوعية وتنويع الوجهات السياحية في المحافظة، بما يعزز من مكانتها على الخارطة السياحية والاستثمارية. المشروع راح يساهم أيضا في تنشيط الاقتصاد المحلي وإيجاد فرص تسويقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة في مصيرة، وتعزيز مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والسياحية وتوفير تجربة متكاملة للزوار والسياح. بالتالي المشروع راح يقدر أنه يستفيد من المقومات الطبيعية لولاية مصيرة، تحسين جودة الحياة ودعم مستهدفات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وهذا طبعا ضمن رؤية عمان 2040.

الحقيقة يعني في الفترات والسنوات القليلة الأخيرة في الكثير من المشاريع السياحية والتنموية في مختلف محافظات السلطنة. يعني عندنا في محافظة الداخلية أيضا اللي وقعت يوم الأمس 33 عقد تنموي واستثماري، 8 عقود لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بقيمة تتجاوز 6 ملايين ريال عماني و25 عقد استثماري بإيرادات متوقعة تزيد على 1 مليون ريال عماني في قطاعات الطرق، البنية التحتية، البنية الأساسية، السياحة، الترفيه، الأنشطة التجارية. في مشاريع في ولاية الحمرة خليني أذكر بعض منها. عندنا إقامة استراحة ترفيهية متكاملة الخدمات على مساحة 9000 متر مربع في أرض مركز زوار الحمرة، أيضا تشغيل اللعبة الانزلاقية، مزرعة البن، مزرعة الفواكه في مشروع واجهة جبل شمس، تطوير وتشغيل مطعم سياحي، والأهم اللي هو مشروع قبة السماء اللي يضم مطعم، مقهى، قبة فلكية لمراقبة النجوم والكواكب، إلى جانب إنشاء وتشغيل مجموعة من المطاعم والمقاهي في واحة الجبل الشرقي. هذا في ولاية الحمرة. في ولاية بهلة أيضا لها نصيب من هذه العقود. عندنا حديقة بهلة العامة فيها عقد استثمار لإقامة وتشغيل ألعاب ترفيهية متنوعة. في سمائل أيضا تشغيل منتزه المدرة لتطويره وتشغيله، وفي ولاية بدبد أيضا خدمة الطلبات من المركبات. في ولاية إزكي عندنا تشغيل ورشة نجارة للأثاث ومحلين تجاريين لبيع مستلزمات السيارات في المنطقة الصناعية في قلعة العوامر. وفي ولاية منح بالتحديد في منطقة مصيدرة مشروع لتصنيع الفحم من خلال إعادة تدوير مخلفات الأشجار.

بنروح لجعلان بني بو علي هذه المرة، وهذه هي عبارة عن مبادرات وجهود توعوية في جعلان بني بو علي تحديداً، تنفيذ معسكر للنظافة في واجهة الحدة الساحلية تعزيزاً للمسؤولية المجتمعية وترسيخ اشتراك ما بين المؤسسات التعليمية. طبعاً اللي شارك في هذا المعسكر هو طلبة مدرسة الحدة للتعليم الأساسي كجزء من تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على النظافة العامة لهؤلاء الطلبة ونشر ممارسات إيجابية أيضاً ما بين أفراد المجتمع. يعطيهم العافية، ومثل هذه المبادرات أكيد مفيدة لتنظيف الشواطئ، لمثلاً الحفاظ على نظافة بعض الأماكن السياحية والواجهات المميزة عندنا في السلطنة، سواء كان اللي بيقوموا فيها طلبة أو يعني متطوعين ومبادرين ومهتمين بأنه بلدنا دائماً تكون جميلة وتحافظ على نظافتها.

بنتكلم شوي عن آخر المستجدات على الاعتداءات اللي صارت في المملكة العربية السعودية وما نتج عنها من آثار مختلفة وآخر الأخبار والعلوم. يعني كان الله في عونهم. وعبير العجمية واحد من الفيديوهات اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. بطلة سعودية هزمت الخوف بشجاعتها، اسمها تصدر في مواقع التواصل الاجتماعي بعد موقفها البطولي أثناء استهداف مطار الرياض. إيش اللي عملته عبير؟ يعطيها الصحة والعافية. ظهرت تقف بثبات لتوجيه المسافرين ومساعدتهم على الخروج بسلام. ما تخلت عن مهمتها في وقت الخطر، ظلت ترشد المسافرين إلى الأماكن العامة. في لحظة مثل هذه فيها هلع، فيها الكثير من الخوف، فيها الواحد ما يعرف كيف يتصرف، ما يعرف مخارج الطوارئ من وين، بتكون يعني لحظات فيها الكثير من الإرباك. فهذا اللي سوته عبير العجمي، كانت ترشد المسافرين إلى الأماكن العامة. طبعا هذه وظيفتها، هي تعمل في إرشاد المسافرين في صالات مطار الملك خالد الدولي. أصبحت عبير أيقونة للشجاعة للتفاني بعد هذا الهجوم اللي صار على المطار. فموقفها الشجاع اللي سوته عبير حظى بتفاعل وإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. يجي أيضا جزء منها كونها يعني امرأة في وسط هذاك الهلع والخوف والدمار وكل شيء صار في المطار، هي وقفت، كانت شجاعة يعني، وأدت وظيفتها كما يجب بل أفضل مما يجب. فعبروا المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي عن فخرهم كيف هي تعاملت بمسؤولية في لحظات استثنائية. يعطيها العافية إن شاء الله ويكثر من أمثالها.

يوم الأمس أيضا اغتالت يد الإرهاب المفتي البنغلاديشي والداعية نصر الله. البدر كان متواجد في مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض قبل ما يتوجه إلى مطار جدة وبعدها إلى الكعبة المشرفة لأداء مناسك العمرة. استشهد بعد إصابته بجروح بالغة في هذا الهجوم الشنيع على المطار. ولم يأتي البدر من بنغلاديش إلى المملكة العربية السعودية إلا أنه كان قاصد بيت الله الحرام حامل أمنية في قلبه اللي هي أنه يؤدي العمرة ومتطلعا إلى الوصول لمكة المكرمة لأداء المناسك، لكن رحلته انتهت بشكل مأساوي وفارق الحياة متأثر بإصابته.

الشيء بالشيء يذكر أيضا يوم الأمس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد مباراة فريقه النصر ضد نيفيتشي فرغانا الأوزبكي وبعد ظهوره اللافت وتفاعله مع تفاعل الاستثنائي مع الجماهير في مدرجات ملعب الأول بارك حرص رونالدو أنه يرفع علم السعودية ويرتدي الوشاح السعودي بجانب شال النصر تضامنا مع المملكة العربية السعودية وشعبها. بالتالي قاد احتفالية اللاعبين المعتادة مع المدرجات عقب تحقيق الانتصار القاري المهم في دوري أبطال آسيا للنخبة. هذه اللقطة مميزة تؤكد مدى ارتباط النجم البرتغالي بالثقافة المحلية وعشق الكبير لجماهير فريقه. تفاعل مع المشجعون أكيد تفاعلوا مع بحرارة مع حركات الاحتفالية اللي أعقبت إطلاق صافرة نهاية المواجهة الآسيوية.

خلينا نشوف هل في أي أخبار أخرى تابعة لنفس الموضوع. نعم، عندنا هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتشييع جثمان امرأة سورية اسمها بثينة عويضة. بثينة عويضة أم لأربعة أبناء، أبوهم متوفي، فالآن بعد هذا يعني بعد ما توفت في هذا الاعتداء أصبح أطفالها أيتام بلا أم وبلا أب، استشهدت جراء الهجمات اللي صارت على مطار الرياض. طبعا كانت في طريقها لأداء مناسك العمرة أيضا. الله يرحمها ويغفر لها يا رب. بثينة عويضة من سوريا.

أتوقع يعني هذه أبرز المستجدات اللي نقدر نذكرها بخصوص هذه القضية أو هذا الاعتداء السافر على المملكة العربية السعودية.

احنا في نهاية ساعتنا الأولى في برنامج صباح الشبيبة، ومثل ما عتدتوا معنا أكيد في البرنامج عندنا مساحة قادمة نخصصها لضيوف الحلقة بمشيئة الله. سعيد يقول جمانة القهوة لازم تجي حمراء أو تميل للصفورية، صحيح إنش ما تشرب القهوة؟ لا سعيد أنا أشرب القهوة، أنا بس ما أشرب القهوة العمانية. بعدين صراحة يعني أنا أشوف الأهل يشربوا في البيت، بس أنت قهوتك غير ولا هذه ضاءة الشمس ولا إيش؟ بعدين أنا سألتك عن نوع البن، وترى دايما أسأل سعيد عن أشياء ما يجاوب، يعني صراحة ما يجاوب علينا. بعدين بعيد أنت يعني بعيد علينا سعيد، الأفضل أنت تجينا وتجيب الدلة معاك، وأنت عليك القهوة وإحنا علينا الفواكه، إيش رأيك؟ وتتقهوى هنا معانا نوعاهد. تشرفنا وتنورنا سعيد، صباح الخير.

الثامنة صباحا إذن بتوقيت مسقط، مستمعينا الأحبة نبدأ معكم ساعتنا الأخيرة لهذا اليوم ولهذا الصباح في صباح الشبيبة. نذكركم من جديد بموضوع الحلقة، هل الأصعب الاعتراف بالخطأ أو الاعتذار، أو باثنينهم صعبين أو باثنينهم بسيطين بالنسبة لك ومسألة سهلة؟ إذا كان الاثنين بالنسبة لك مسألة سهلة فهنا يعني ما شاء الله عليك. إيش أقول بعد؟ ما شاء الله عليك. أهم شيء أهم شيء يكون الصدق، الصدق حاضر في اعترافك بخطأك وفي اعتذارك. في اعتذار ما المشي حالك، يعني اللي هو أنا آسفة أنا آسف خلاص، بس كلمة تطلع منك بس أنت ما تعنيها. في الاعتذار انه يكون صادق، لان الطرف الثاني بيحس اذا انت صادق او لا، بيحس اذا انت

اعتذارك من قلبك ولا بس تريد تمشي الدنيا يعني. يعني هذه الأشياء تبين بسهولة، خاصة إذا كان شخص يعرفك يفهمك عشرة عمر، أكيد أكيد أكيد بيعرف يعني. طيب اللي يحب يشاركنا في الموضوع على 947-999-75 على رقم الواتساب. بيوم الأمس طيران الشرطة نفذ عملية نقل لمواطن مسن من جبل الكور إلى مستشفى نزوة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة إثر تعرضه لوعكة صحية، الله يشفيه وعافيه إن شاء الله. وعندنا من أخبار الشرطة اليوم، قيادة شرطة محافظة الوسطى ألقت القبض على 5 أشخاص من جنسية أفريقية دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة، واستوقفت الشخص اللي قام بنقلهم واللي سهل عملية دخولهم في مركبته الخاصة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية. أيضا في بركة، شرطة محافظة جنوب الباطنة ألقت القبض على 16 شخص من جنسية آسيوية حاولوا أيضا أنهم يدخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة عن طريق البحر.

بوشر مستمعين الأحبة، شرطة محافظة مسقط ضبطت شخص من جنسية عربية لانتهاك حرمة مسكن وسرقة خزينتين، الخزينتين فيهم ذهب ومقتنيات ثمينة قيمتها حوالي 70,000 ريال عماني، وجاري استخدام التقنيات الحديثة لمراقبة وتأمين الممتلكات. والشرطة تنبه على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، وإذا كان أنت في بيتك عندك أشياء ذهب مقتنيات ثمينة إلى آخره، بأنك توظف التقنيات الحديثة لمراقبة وتأمين الممتلكات وضرورة حفظها في أماكن آمنة. يعني أبسط شيء كاميرا أمامية عند الباب الأمامي ممكن، أو مجموعة كاميرات موزعة في مواقع مختلفة.

طيب عندنا مساحة قادمة إن شاء الله مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم، بنرجع نتواصل معكم مستمعينا الأحبة بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة، متواصلين معاكم في صباح الشبيبة في ساعته الأخيرة لهذا اليوم ولهذا الصباح. مثل ما تعرفوا دائما الساعة الأخيرة نخصصها لضيوف الحلقة اللي رافقونا أكيد في موضوعات متنوعة وفي موضوعات مختلفة، واليوم موضوعنا هو العسل مع ضيفنا في الاستوديو اللي اكيد نتشرف بوجوده الاستاذ احمد الصوتي، والاستاذ احمد هو نحال وبيخبرنا عن مشواره في هذا المجال. صباح الخير استاذ احمد.
1: صباح العسل استاذ جمانه، حقيقه سعيد بوجودي اليوم في اثير الشبيبه والحمد لله رب العالمين.
0: يا مرحبا وسهلا فيك. الحمد لله على السلامه. جيتنا من دما والطاين.
1: اي نعم، من دما والطاين ومن جبال دما والطاين ومن اوديه دما والطاين.
0: الله يخليك يعطيك العافيه والحمد لله على السلامة. في البداية أستاذ أحمد نتعرف على تجربتك في تربية النحل.
1: نعم بارك الله فيك. أول حاجة أنا اسمي أحمد بن محمد الصوتي من سكان ولاية دما والطائين المعروفة بالأودية والجبال. بدايتي نهاية 2022 كانت انطلاقة من الصحراء برفقة النحال الكبير محمد بن سعود الأحسني، صاحب التجربة الكبيرة جدا في عالم النحل والذي لازلنا نستفيد من تجربته خلال هذه الأيام، وكذلك يعني بيننا التعاون كبير في مجال تربية النحل وكذلك في بيع العسل وتسويق العسل هنا على مستوى عمان وخرارق.
0: نعم، يعني تجربتك حديثة نوعا ما.
1: تجربتي حديثة ولكن تجربتي هي استمرار لتجربة قديمة، تجربة النحال العماني، استمرار لخبرات الكثير من النحالين الذين حقيقة حاولت استفيد من خبراتهم لأكون تجربتي هي تكملة لذاك المشوار الذي قطعوه وتلك السنوات والخبرات والتجارب والتحديات التي خاضوها خلال السنوات الماضية.
0: نعم، هل نقدر نقول البيئة حوالينك، البيئة المحيطة، إيه هي اللي ساعدتك وشجعتك تدخل هذا المجال؟
1: في الحقيقة نحن يعني عمان كنز عظيم في عالم النحل. نحن اليوم عندنا الوادي والجبل والصحراء والبحر وكل شيء، يعني البيئة هي فعلا يعني لأن النحل كما تعلمون يعني النحل يحتاج إلى بيئة طبيعية، يحتاج صحيح. إلى زهور طبيعية، يحتاج إلى أعشاب، يحتاج إلى نباتات، يحتاج إلى حتى تغير يعني تغير الجو بين الشتاء والصيف والربيع والخريف وكذلك
0: أكيد. جميل، والإنسان ابن بيئته في النهاية.
1: صحيح. نعم
0: جميل أستاذ أحمد. طيب إيش اللي يميز تربية النحل وإنتاج العسل عندنا في السلطنة على وجه الخصوص؟
1: حقيقة العالم النحل ربما نحن نتحدث عنه عن السنوات الأخيرة، ولكن العمانيين معروفين بتربية النحل أي كان، اللي هو نحل أبو طويق أو نحل التربية. حتى نمع الاعتقاد البعض أنه حاليا نوعية النحل اللي نحن نربيه هو فصيلة نحل غير عمانية، وفي الحقيقة هي فصيلة نحل عمانية، ولكن بجهود كبيرة من وزارة الزراعة حقيقة والثروة السمكية السنوات الماضية وخاصة بداية يعني الثمانينات والتسعينات حقيقة جاهدوا لأجل يعني نشر ثقافة تربية النحل بين العمانيين. كانت ربما التجارب موجودة في الرستاق، ولكن بعد هذه السنوات أو بداية الثمانينات فعلاً بدأ فعلاً انتشار تربية النحل على مستوى عمان. اليوم نحن لما نتكلم عن الثمانينات لأرقام المربين عدد بسيط، اليوم نحن وصلنا لأكثر من 5000 نحال،
0: ما شاء الله.
1: وصلنا لأكثر من 175 خلية، وصلنا لإنتاج يقارب 1,000,000 طن، يعني رقم لا يستهان فيه، يعني
0: أكيد رقم كبير يعني. نعم. طيب نتكلم عن الفرق ما بين أنواع العسل المختلفة بالنسبة لشخص مثلا معلوماته بسيطة ما يعرف التفاصيل أو الفرق ما بين أنواع العسل المختلفة. يعني أنا لقيت نظرة على حسابك ما شاء الله على صفحة الإنستغرام في أنواع كثيرة صراحة من العسل، السدر، البرم، إيش يعني الفرق؟ هل مثلا في الموسم، هل في الطعم، في الخصائص؟ أنت عاد بتاخذنا في جولة تخبرنا أكثر.
1: هو حقيقة أنا تبنيت فكرة نشر الوعي، وعي النحال لعامة الناس خلال السنوات الماضية. وحقيقة هذا يعني له أثر رجعي علي أنا كأحمد الصوتي، كسبت علاقات قوية مع النحالين وكسبت معرفة كبيرة جدا في تسويق العسل. بالنسبة للكثير حقيقة يعتقدوا أنه يعني نحن في عمان فقط لدينا عسل السدر وعسل البرم، فالحقيقة اليوم نحن وصلنا إلى أكثر من 15 نوع من أنواع الأعسال الأحادية، ما نتكلم عن الأعسال اللي هي فيها مثلا 4 أنواع من الزهور أو 5 أنواع من الزهور. عندنا أعسال تختلف في المواسم، ممكن نأخذ مساحة بسيطة فيها، يعني مثالا نحن عندنا الآن في شهر أو بداية شهر أكتوبر فعلا يبدأ موسم السدر. موسم السدر يعني هو موسم شتوي، ولكن شجرة السدر وكما يقول العماني يقولوا جباب، فهي نسبة لزهرة السدر، شجرة السدر هي من الأشجار التي تعشق الماء، فكل ما صار مطر زهرت، فبمعنى السدر ممكن يزهر في بداية شهر 9 في بعض المناطق، بعض المناطق ممكن لو صارت أمطار يجي شهر 3 أو شهر 4، لكن الموسم الحقيقي للسدر يمتد من فعلا من شهر 10 إلى شهر 2، وهو عسل يعتبر شتوي. بمعنى، وهذه مهم جدا بالنسبة لعامة الناس يعرفوها، يعني الآن أنا ما معقول أدخل الشتاء وأشتري برم يعني هذه مهمة جدا، لأن عسل السدر نحن يعني كتجربة وكمعرفة أنه من أكثر الأعسال اللي تتناسب مع أمراض الشتاء، أمراض الاحتقان، تغير الجو، الحمى. كذلك يعني طبيعة عسل السدر الآن محبب من جيل الشباب والأطفال، ومحبب حتى مع المكسرات. فيعني سبحان الله السنوات الماضية ما كان النحالين يحبوا يدخلوا موسم السدر لسببين. أول شيء السبب أن عسل السدر أساسا قوي على معدة النحلة، فيعني الموسم يسبب انهيار للنحل، هذه نقطة. والنقطة الأخرى كان عسل السدر الناس ما تستسيغه، كل تركيزها على البرام، وحتى في ضيافتهم كان مرتبطة بالبرام. أما الآن لا، كميات الاستهلاك والطلب على عسل السدر أكبر بكثير من عسل البرام. هذه ناحية واحدة. اللي نتكلم عن عسل البرم اللي هو عسل صيفي، عسل البرم هنا في عمان يعني موسم طويل، والنحال يعتبره أنه بالنسبة لثروة، لأنه عسل أو شجرة منتجة لحبوب اللقاح والرحيق، فيعني خلال فترة الموسم النحال ما فقط يخرج بالعسل، يخرج بالعسل ويخرج بالنحل. كذلك عندنا مواسم عدة، يعني نحن مثالا نحن مثالا عندنا في عمان ما فقط عسل موسم السدر أو موسم البرم، نحن اليوم نتكلم عن 15 موسم مثلا، موسم يعني لو نعددها بالتدريج، يعني نبدأ الآن موسم السدر، بعد موسم السدر عندنا موسم السرح في بعض المناطق، بعض المناطق بعدها يبدأ موسم الشوع، كذلك يبدأ معنا موسم الحرمل في ذيك الفترة، بعدها موسم القرم الآن للنحالين بدأوا فعلا يستهدفوا فيه، بعدها موسم الغاف، بعدها نتكلم عن موسم البرم، ربما في الجنوب نتكلم عن هذه الفترة هو موسم اللبان، وقبلها بحاجة بسيطة شهر 3 عندنا موسم الصمغ العربي. نتحدث عن البرم خلاص بعد البرم انتهى كل شيء؟ لا، عندنا موسم الطلح، وهو من أندر الأعسال اللي الحمد لله رب العالمين حاولنا جاهدين مع نحالين قدامى أن ننتج منه كميات طيبة لفوائده العلاجية. بعدها نقفز من موسم الطلح إلى المواسم الصحراوية، يعني مثلا يعني بعض النباتات في الصحراء يعني مثل الثرمد، مثل القشرب، مثل العلقة، مثل البركان، هذه أعشاب يعني كمية إنتاجها للرحيق عالي جدا وعسل طيبة.
0: من أي صحراء بالتحديد عندنا؟
1: يعني نحن مثلا الربع الخالي، واللي هو مشهور الربع الخالي بزهرة الربع الخالي، عسل أبيض كريمي ونادر كذلك. يعني بعد المواسم الصحراوية عندنا موسم الصرب، وهو من أعسال من المواسم القوية ومن الأعسال اللي تعتبر من أندر الأعسال العمانية وأفضلها، نتكلم بعد موسم الصرب هو موسم عسل المقرى، عسل السدر مرة ثانية. نرجع كذلك يعني بعض البيئات في عمان حقيقة يعني نحن نتكلم عن نحال يعني سنويا أمامه ما يقارب 15 موسم ممكن يدخلها لو عنده إمكانيات يعني.
0: ما شاء الله. طيب ليش الأنواع العسل اللي توصل للسوق تكون يعني محدودة، مش كل هذه الأنواع ما كلها توصل السوق، خاصة إذا نتكلم عن مثلا في العواصم أو في الأماكن التجارية نوعا ما توصلنا الأماكن المشهورة أو المعروفة؟ يعني أنا جالي شفت السدر والسمر والبرم، بس الأنواع الثانية وين شفتها؟ في مرة من المرات زرت مصنع متخصص في إحدى ولايات السلطنة، كانت أنواع يعني لا نهائية من العسل في ولاية بهلة تحديدا، فانبهرت. فهل الكميات نقدر نقول الإنتاج يعني مش كافي أنه يتم تسويقه تجاريا لهذه الأنواع المختلفة اللي أنت ذكرتها؟
1: هو في الحقيقة نحن نتكلم عن أنواع كثيرة، لكن نتكلم عن تحديات كثيرة. اليوم مثلا نتكلم عن السمر والسدر، يعني ربما يغطي النسبة الأكبر من الإنتاج العماني اللي الآن الإحصائية الأخيرة اللي تتكلم عن إنتاج عمان وصل إلى أكثر من 900,000 كيلو جرام من العسل، يعني يقارب المليون طن. ليش نحن ما نشوف فعلا العسل الثاني ما موجود السوق ونشوف السدر والبرم؟ السدر والبرم بكون أن الكميات اللي فعلا تنتج منه كبيرة جدا، ومعظم النحالين ما يدخلوا غير هذا الموسمين ولي أسباب كثيرة. أول سبب أنه عامل التسويق، التسويق إلى نحن نتكلم إلى 5 سنوات قريبة كله هو يعتمد على التسويق التقليدي، فحتى بعض النحالين يدخلوا مواسم ولكن يضطروا أن يبيعوا العسل بسعر أقل من التكلفة، لأن اليوم نحن العسل فعلا يعني وصل تكلفة إنتاج الكيلو الجرام الواحد أكثر من 20 ريال. فيعني لدرجة مثلا نحن نتكلم عن عسل الغاف، عسل الغاف من العسل الطيبة والجميلة والمتبلورة، يعني النحالين وكثير من النحالين إلى الآن يعانوا أن يبيعوا ب5 ريالات. فبمعنى أنت لما أنت فعلا اليوم لما ما تحصلي عسل موجود في السوق بسبب أن النحالين فعلا ما يدخلوا الموسم. نحن مثالا قبل 5 سنوات نتكلم عن عسل السدر والبرم، الآن نتكلم عن 15 عسل. نفس الحالة في عندنا جانبين، أنه نحن معظم إنتاجنا من العسل يعني جزءا يستهلك في نطاق دائرته، يعني مثلا أنا مولاي الدمى والطاين إنتاج السنوي حاليا هذا العام نستهدف أن شاء الله يصل إنتاجنا إلى الطن. 50% من إنتاج بالكاد يخرج من نطاق الولاية.
0: نعم.
1: فهذه نقطة. من غير نقطة أنا بكوني متشعب في, في, في وسائل التواصل الاجتماعي، بمعنى عندي عملاء وزبائن على مستوى دول الخليج، فهم كذلك يسحبوا كميات طيبة. غير كذا الحمد لله يعني كأحمد الصوتي وكنحالين كثيرين يعني الآن اللي موجودين وخاصة الشباب يعني بدوا يوصلوا إلى أسواق أوروبا، يعني فرنسا ألمانيا وغيره، بالرغم ترى نحن نواجه فعلا إشكالية في مسألة أسعار التوصيل، يعني هي مرتفعة جدا. يعني أذكر قصة من يعني قبل العام الماضي تواصل معي عميل من أمريكا يريد عسل، والعسل سعره ب20 والتوصيل ب25 ريال. فيعني نحن نتكلم عن منطق، يعني ليش أحيانا نحصل عسل كمية منه وأحيانا موجود. من غير كذا مثلا نحن عسل السدر مثالا، يعني لما تتكلم وتحصليه في السوق هل فعلا عسل السدر هذا عماني؟ نحن الآن كتحدي كبير يعني بالنسبة لنا كنحالين أن جزء كبير من العسل اللي موجود في الأسواق هو عسل ليس عماني يعني مستورد. يعني نحن مثلا عسل السدر يعني يستورد بكميات كبيرة وبأطنان كثيرة من إيران من باكستان من غيرها من الدول.
0: إلا لو اشتريت من يعني شركة عمانية؟
1: نحن نتكلم عن ما في قرية في عمان ما فيها نحال.
0: كيف؟
1: فليش أنا ما دام في قريتي نحال ليش أروح أشتري من من مكان آخر؟ أو فعلا لما أشتري من مكان آخر أشتري من محل متخصص. يعني فعلا نحن عندنا حاليا يمكن حدود ما يقارب 5 مؤسسات متخصصة في بيع العسل العماني، وكذلك يعني تعرف مصدر هذا العسل. لأن اليوم لما تشتري العسل من الهايبر ماركت أو السوبر ليس تقليلا أو كذا، ولكن مهم أنك أنت كمستهلك كبير. نعم أنت مهم كمستهلك تعرف مصدر العسل من النحال، الموقع، تاريخ الإنتاج، هذه مهمة جدا يعني كتفاصيل توصل للشخص المستهلك لمصداقية العسل. ثاني شيء اليوم اللي يشتري العسل ما يشتري فقط للغذاء أو يشتري عشان يخزنه أو ما أو كما تقول مزهرية في البيت، يعني اليوم اللي يشتري العسل يعني فعلا معظم الناس اللي تتواصل معنا تتعامل مع العسل كدواء
0: كعلاج،
1: فأنت انتقي من أين تشتري هذا العلاج.
0: أكيد أكيد. وعلى طاري العلاج أستاذ أحمد، هذا المصنع اللي دخلته في بهلة كان في هذه الأنواع العسل المختلفة اللي أنا كانت أول مرة بالنسبة لي أشوف هذه الأنواع، مثل ما أنت ذكرت يعني طلح وأنواع مختلفة كثيرة، فكان مكتوب جنب كل عسل إيش يشفي وإيش يعني
1: إيش فوائده أو إيش الاستفادة أو كيفية حتى استخدامه.
0: صحيح. فهنا جت في بالي أسئلة كثيرة صراحة، معقولة يعني معقولة هذه الأمراض بيعالج هذا العسل؟ فهنا أنت الحين فرصة أني أنا أسألك ونبحر أكثر في الموضوع، وإذا كان بالفعل طبعا العسل يعني ذكر في القرآن الكريم فأكيد له فوائد شفائية، لكن هل في نتائج، هل في تجارب ملموسة لشفاء أمراض معينة لا سمح الله؟
1: نحن نتكلم عن العسل، لكن ليش ما نتكلم عن منتجات النحلة؟
0: هل
1: اليوم مثالا هل فعلا العلاج كله مرتكز على العسل؟ وهل العسل في ثقافتنا العمانية هل هو كأكل أم كعلاج أم كدواء؟ فهذه الإشكالية كثير من الناس يقول لك أنا أكل عسل بس ما استفدت، ما في نتائج، ما حصلت عائد، جربت يمكن 20 نوع من العسل. الإشكالية أن ثقافتنا مع العسل نتناوله كأكل، وهذه الإشكالية. العسل في الأصل حتى في الجانب القرآني ذكر العسل، يعني لما الواحد يستمع إلى الآية القرآنية يعني يتعامل معه كالشراب، يعني شراب مثل الدواء. فالأصل العسل نتعامل معه بمنطق الدواء، إذا تعاملنا مع العسل بمنطق الدواء ففعلا في نتائج. اليوم نحن ما نتكلم عن العسل فقط، يعني اليوم نحن نتكلم عن سم يعني تجاربنا مع العسل النحل، إن كان من إنتاجنا وإنتاج الآخرين من النحالين شفنا فيه فعلا نتائج عجيبة وعظيمة جدا، لدرجة بعض الأشياء ممكن يعالجها العسل خلال ربع ساعة أو 10 دقائق، مثل الاحتقان الحاد وغيره، يعني خاصة عسل السدر.
0: نعم.
1: نتكلم عن حبوب اللقاح، يعني حبوب اللقاح هذه مادة ما ممكن تصنيعها حول العالم، يعني أفضل المصانع في العالم إن كان في الصين أو في أمريكا ما ممكن تصنع شبيه حبوب اللقاح وفعاليته. أن سم النحل، أن سم النحل الخام صار يتحول إلى منتج، لكن نحن كان حاليا في عمان لازلنا بعيدين عن إنتاج سم النحل، لأنه ما في مؤسسات فعلا يعني أو مختبرات تصنع أدوية عندنا موجودة وتستعين بالكميات اللي ننتجها. عندنا غذاء الملكات، يعني هذا غذاء الملكات، هذا أيقونة لا يمكن أن تجديها في أي دواء حول العالم. إنزين، عندنا نفس الحالة مثلا نتكلم عن خبز النحل، يعني نفس الحالة، يعني هذه المنتجات يعني ربما أنا ما ذكرت بعض المنتجات الأخرى. هذه المنتجات الأساسية الخام، نتكلم عن جانب آخر، أنت اليوم منتجات العسل ممكن تخلطها مع منتجات أخرى وتطلع يعني بنتائج أكثر، وكذلك يعني مركزة على علاج معين أو إصابة معينة وتستفيد منها. الآن اليوم نحن مثلا العكبر الآن كل دول العالم يتجه لإنتاج العكبر، لأنه يعني حديثا وعلميا الآن في يقال أنه أكبر مادة تعالج أو أكثر مادة تدخل في علاج مرض السرطان، والآن اللي ينتشر في كل مكان. فعلا يعني هذه المنتجات موجودة من النحلة، لكن هل كنحال عماني ينتج هذه المنتجات؟ لازلنا متمركزين على 3 منتجات اللي هي العسل، حبوب اللقاح. هذا العام الحمد لله في إنزال قوي من حبوب اللقاح. النحالين الشباب حقيقة قاسين يضيفوا أشياء كبيرة جدا لعالم النحل. عندنا خبز النحل، بعض النحالين حقيقة قاسين يحاولوا أنه يدقوا على أقل شيء غذاء الملكات، ولو بكميات خجولة يعني بالمقابل مع الدول الأخرى المتخصصة في هذا الأمر.
0: جميل. طيب بما أنك أنت جبت في سيرة هذه المنتجات، يعني نعطي المستمع النورة شوي عن فائدتها، مثلا حبوب اللقاح وغذاء الملكات.
1: شوف، هو حبوب اللقاح يعتبر منشط عام للجسم، بغض النظر أنه مفيد للأخصاب، يعني أكثر مادة مفيدة للأخصاب حبوب اللقاح، ونتكلم عن غذاء الملكات. وكثير حقيقة صاروا يأخذونه مع العسل، بعض النحالين يذقوا، لكن الكميات اللي تنتج يعني تعتبر بسيطة، ومعظم اللي موجود في السوق الآن حبوب اللقاح هو أو جزء من حبوب اللقاح اللي موجود في السوق هو مستورد، لأن نحن البيئة إنتاج حبوب اللقاح هي بيئة صحراوية، وتكلفة إنتاجه عالية. أول شيء لازم يكون عامل موجود في المنحل، ومعظم المناحل في الصحراء حتى شبكة اتصالات ما موجودة. الوقت اللي لازم النحال يضع المصيدة حبوب اللقاح مثلاً ما قبل الفجر، ولازم الساعة 9:30 يزيل حبوب اللقاح. ليش؟ لأن بعد الساعة 10 والساعة 11 تهب الرمال وتدخل داخل حبوب اللقاح، وتحسي حتى في طعم الرمل في حبوب اللقاح. مسألة أنك أنت موجود في الصحراء كيف تحتفظ بحبوب اللقاح هذه تحدي بحد ذاته، لكن نحن نقول الحمد لله أنه في مبادرات وفي أفكار، وحقيقة يعني كل ما نتواصل مع النحالين يزودون فيها. هذا من ناحية الفوائد، فوائد سم النحل. اليوم آخر دراسات فيما تخص سم النحل هو أكبر يعني بنسبة علاجة بالنسبة لسرطان الثدي، لأن منتشر بشكل كبير. الدراسات الأخيرة اللي دراسات محكمة، أنا ما أتكلم عن دراسات محكمة، يقول لك أكثر يعني منتج يعالج هذا السرطان هو سم النحل. مثالا نحن نتكلم عن خبز النحل. خبز النحل اعتبر خليط بين العسل وحبوب اللقاح وبعض الأنزيمات كذلك، يعني اللي عايد نحن لنا تجربة مع سم النحل، حقيقة ناس استفادوا خاصة في جانب الأعصاب بشكل كبير، استفادوا منه. بالرغم نحن ما متخصصين في مسألة يعني سم النحل، يعني ما متخصصين فيه، لأنه في العادة سم النحل يعني يمر بعمليات لغاية ما يحول إلى منتج، لكن نحن نتعامل مع القرص. نعم. وفي دورات حتى في تركيا تقدم في هذا المجال، وحقيقة شفنا في دول أخرى يعني في ناس يعني تروح مخصوص عشان تلسع بالنحل لعلها تستفيد من العلاج من بعض الأمراض.
0: سبحان الله. طيب نتكلم عن التحديات اليوم اللي يواجهونها النحالين، خلينا في إطارنا، يعني عندنا في السلطنة الطقس، المراعي، صحة خلايا النحل. أنت ذكرت مثلا مثال واحد في الصحراء. نعم. هذه صعوبة كبيرة يعني، فنتكلم عن باقي أنواع الصعوبات اللي يواجهها النحال العماني، وإيش اللي يحتاجه علشان هو يؤدي مهمته بأفضل وجه.
1: نعم، هنا السؤال وارد، هل فعلا النحال العماني محتاج دعم مادي ولا معنوي، أو هل هو يواجه تحديات تقليدية ولا تحديات يعني تحديات العالم المعاصر أو العولمة؟ فعلا نحن لابد أول شيء نستفيد من تجارب الآخرين، يعني نتكلم عن تجربة استراليا ونيوزيلندا في عسل الجارة والمانوكا. حقيقة يعني هم وصلوا إلى مرحلة متقدمة، عملوا عليها دراسات واختبارات وتقييم، وكذلك وجدت مؤسسات ومنها مؤسسة يعني تشرف على كل الكميات اللي تنتج هذه العسل، ويعني عملوا لها ترقيم دولي. يعني اليوم المانوكا لما يخرج أو يوصل السوق يوصل بسعر ما يعني يتكلم الربع الكيلو يصل إلى 50 و100 دولار. نحن بالمقابل عسلنا يعني الكيلو أحيانا 20 وربما أقل. وهذا كله بجهود حقيقة الجمعيات والنقابات، ونحن فعلا كنا حالين قبل كل حاجة محتاجين وجود جمعية مثل ما حدثت مع مزارعين الباطنة. اليوم نحن نتكلم يعني جمعية مزارعين جنوب الباطنة، حقيقة الجهد اللي جالسين يبذلوه جهد عظيم، ونحن كنا حالين فعلا محتاجين هذه الجمعية. صحيح أن الوزارة جزاهم الله خير قائمين بدور كبير، وخلال السنوات الماضية الأخيرة يعني نتكلم عن التسعينات والثمانينات كونهم يعني كانوا يبذلوا جهد كبير لأجل أنه نكتفي في موضوع النحل. يعني نحن قبل هذيك كنا نستورد نحل، بعدها توقفنا وصار عندنا فصيلة عمانية. الآن نحن وصلنا لمرحلة ممكن يعني نتكلم خلال 5 سنوات نصدر النحل للخارج، كما كان بعض الدول المجاورة لا زالت تستورد المرزوم أو النحل، نحن نصدر. كتحديات يعني كتحديات عامة. نفس الحالة نحن نعاني من قطاع آخر واللي هو الإشكالي القطاع اللوجستي. يعني اليوم العسل العماني والنحال العماني الشاب فعلا يعني يقدر يتواصل مع الصيني، يقدر يتواصل مع أي جنسية، مع أي لغة، لكن بالمقابل أنا ما أقدر أبيع عسلي للصين، ما أقدر أبيع عسلي لفرنسا، ما أقدر أبيع عسلي لإفريقيا، لسببين. أول حاجة السبب أن نحن فعلا عندنا مشكلة أن ما في عندنا تكتل نحالين أو تكتل شركات أو قطاع تسويق للعسل العماني، ويمكن يتعامل مع مؤسسات لوجستية ويكون المنتج موجود في معظم دول العالم ويسهل عملية الدفع. اليوم نحن مثلا نتكلم عن عسل القارة، عسل القارة اليوم في عمان تكلفة إيصاله من نيوزيلندا أو من أستراليا عمان ريال، لكن أنا علشان يوصل عسل البرم مالي استراليا أدفع 25 ريال، فما معقولة. يعني نحن نتكلم عن إشكاليات كبيرة، يعني إشكاليات لا يمكن أن يحلها النحال أو يحلها اللي هو يعني نتكلم عن المسوق أو شركات التسويق أو كذا. هي مسألة تحتاج فعلا تكتل أو تحتاج جمعية أو تحتاج فعلا نحن نحط كما يقال استراتيجية تسويقية للعسل العماني. اليوم عسل البرم مثالا لو حمل مثل ما يعامل المونيكا وغيره والقارة، يعني هو من ناحية الجودة أفضل، من ناحية العائد الصحي أفضل، من ناحية أن الطعم أفضل، من ناحية أشياء كثيرة أفضل طبعاً. من هذا نحن نتكلم عن عسل مثلا الطلح وأعلى الطلح، نتكلم البرم ربما أعلى عن ذيك العسل، لكن وين الدراسة الحقيقية اللي قدمت لعسل البرم؟ ما في دراسات. يعني اليوم أنا كنحال لما أحد يسألني يقول لي إيش فوائد العسل السمر، أنا كنحال وأقرأ وأطلع وأجلس مع نحالين، ما ممكن أني أعطي المعطيات اللي اليوم أنا أتكلم فيها عن عسل القارة والعسل الأخرى. إذا أنا فعلا ما محتاج حتى هذا الرقم الكبير، لكن أنا أقل شيء أنا محتاج دراسة إن كان تقام عن طريق الجامعات، مقدمتهم جامعة السلطان قابوس، أو يعني تقدم من قبل، يعني نحن نتكلم الهيئة العليا أو نتكلم عن، يعني لأن هذه الدراسات فعلا مكلفة. اليوم لما نقيم دراسة حقيقية عن عسل البرم يعني تكلفتها فعلا لأجل أن تكون دراسة محكمة ويعني تنشر خلاصة هذه الدراسة محتاجة إلى أكثر من 5 مليون أو 10 مليون فعلا كرقم. فهذه تحديات نحن نتكلم عنها، هذه لا يمكن النحال أن يتغلب عليها، لا يمكن للمسوق أن يتغلب عليها. هنا نتوقف، يبقى هيش نتحدث عن التحديات البيئية. الحقيقة النحال تغلب عليها كثير، يعني كان عندنا إشكالية من النحالين في التسعينات ما كان يعرفوا إيش يعني موضوع موسم التنشيط أو موسم التقيش يسموه. الحمد لله خلال بداية 2000 بدأ النحالين فعلا يتجهوا للصحراء واكتشفوا أن نحن نستغني عن استيراد النحل، فصارت عندنا مواقع في الصحراء هي مواقع تنشيط وتقييش للنحل وإنتاج للنحل. اليوم لما نتكلم عن أكثر من 175 ألف خلية، هذا الرقم المصرح، لكن نحن غير عندنا أرقام غير مصرحة، لأن اليوم بالكاد تجد أي حي ما في نحالة ونحالين أو ثلاثة، وبعضهم في البيوت 5 و4 و10 خلايا وغير مسجلين كنحالين. فاليوم هذا الرقم ليس رقم بسيط. نحن اليوم إذا كان هذا الرقم موجود بإمكاننا خلال العام ننتج فعلا ضعف هذا الرقم بعشر أضعاف. فهذا تحدي آخر. التحديات الأخرى اللي موجودة في السوق، وللأسف يعني هذا التحدي ونقطة وأنا أتكلم فيها من باب ألم، أن كثير من النحالين لا زال لا يعرف كم تكلفة كيلو جرام من عسله. فتجد مثلا في البرم أحيانا سعر الكيلو ب10 ريال وتكلفة إنتاجه يصل إلى 20 ريال. نتج مثلا الشوع تكلفة الكيلو 30 ريال ونحصل في السوق ب15 ريال. هذه الإشكالية سببت مشكلة كبيرة، مشكلة ربما ما يشعر فيها عامة الناس، ما يشعر فيها الآخرين، إنه صار النحالين الممتازين اللي يشتغلوا بثقة ويشتغلوا بمصداقية ويشتغلوا بأمانة يخرجوا من السوق. لأن أنا كل نهاية سنة أجي فعلا أني أنا فعلا صرفت مبالغ كبيرة، صرفت 20 ريال وبعت الكيلو ب5 ريال، فبمعنى أنا ليش أستمر في قطاع خاسر؟
0: أكيد
1: هذه المشكلة اللي نحن نواجهها، أو 3 مشاكل اللي فعلا نواجهها. في مشكلة حلها ليس بيدنا حقيقة، محتاجين فعلا إن استراتيجية. اليوم نحن بإمكانيات بسيطة، إمكانياتنا حال وصلنا إلى إنتاج يعني يقارب 1 مليون طن. زين، نتكلم ليش ما يكون عندنا إنتاج 10 مليون طن خلال 10 سنوات؟ الصراحة قادرين بيئتنا يعني
0: ساعدني.
1: يعني مساعدة كل شيء. يعني نحن اليوم مثلا عسل يعني نتكلم مثلا عسل جديد اللي هو بدنا حالين ندقه، وعسل القرم، وهذا من العسل الممتازة اللي مفيدة للمفاصل، وهذه توجد حلول يعني على مستوى العالم، وبيئتنا موجودة فيها هذه الشجرة. نحن اليوم هذه نقدر ننتج منها أكثر من 500,000 طن
0: ونستفيد منها.
1: نستفيد منها، لكن المشكلة إن حال ليش ما ينتجها؟ لأنه فعلًا أنا لمن أبيع العسل؟ هل في ناس تشتري العسل ب20 ريال وأنا تكلفته إنتاجي أساسًا فوق 15 ريال؟
0: البحتاج بيشتري.
1: فلذا نحن فعلًا محتاجين دور يختلف عن الدور التقليدي اللي الدعم المقدم من وزارة الزراعة، لأن كان سابقًا الدعم مناحل، بعدها هم تقدموا وصار الدعم أدوات، بعدها هم الآن وصلوا لمرحلة أنه يعني يدعموا بعض المعارف، وهذا شيء جيد يعني. لكن نحن الآن في مرحلة يعني مرحلة الانفتاح، هذا العالم، هذا العولمة اللي جالسة تصير، وما قادرين فعلا نحن نوجد آلية لوجستية أو على الأقل شيء أبحاث. يا أخي عينونا في الأبحاث، نحن ما نريد شيء ثاني، بس قدمونا أبحاث محكمة نقدر اليوم لما نعرض العسل للعالم نعرض أنه عسل بميزات وبإنتاج عماني. هذا المحور الذي نبحث عنه، ما نبحث عن محاور أخرى
0: إن شاء الله بإذن الله. ليش لا أستاذ أحمد؟ وأتوقع أنه يعني الشيء اللي أنتوا تحتاجوه كان حاليا هو دور تنظيمي.
1: نعم،
0: الجمعية راح تساعد.
1: صحيح،
0: بشكل كبير.
1: صحيح. ونسعى حقيقة، نحن سعينا العام الماضي طرحنا هذه الفكرة في معرض العسل، وهذا معرض العسل بعد كم يوم يعني تاريخ 18 بيكون في مركز المعارض، ونكون مشاركين إن شاء الله فيه، وهو ملتقى للنحالين وملتقى حتى مع الوزارة ومع المشتغلين في هذا الأمر. ونأمل إن شاء الله يعني في بذرة لإشهار جمعية هذه الجمعية، ولو أنها بيكون دورها خلال 5 سنوات ربما دور خجول، لكن نأمل أنها ترقى بالقطاع هذا
0: بإذن الله تعالى. طيب نعطي المستمع البسيط مثلي، يعني لما أروح أشتري عسل من السوق مثلا أو بشكل عام، كيف أميز العسل المخلوط معه أشياء، أو إحنا يعني نقول العسل مغشوش والعسل اللي صافي 100%؟
1: سؤالك واضح لكن في عدة تشعبات، واعذرينا على الإطالة فيه، وهذا للجمهور عشان يستفيدوا منه. أول شيء أنواع الغش كثيرة. نحن نتكلم أول حاجة مثلا نتطرق على عسل بطويق. يعني في بعض العسل اللي موجودة في السوق على أساس أنه عسل بطويق، ومتعارف هذا عند الناس سعره 100 أو 120 أو 80 ريال أو 150 ريال. بعض الناس للأسف أنه تبيع عسل تربية على أساس أنه عسل بطويق، وهذا حقيقة يعتبر غش بغض النظر عن الخواص أو الفوائد، لكن يبقى نوعية العسل. هذه نقطة. النقطة الأخرى، بعضهم يستوردوا عسل بطويق من يعني مثلا يعني في انتشار قوي مثلا لعسل بطويق في باكستان وفي إيران وغيرها من الدول، ويعني بعض الشباب يعني يدخلوا أي كان يعني حاجات خاصة أو شيء ويبيعوا على أساس عسل بطويق عماني وكذا.
0: أنت تقدر تميز الفرق ما بينهم؟
1: يعني يميز أحيانا من خلال الطعم، وأحيانا من ناحية القرص الشمعي، أحيانا حتى من خلال السعر. يعني اليوم أنت من وين جاب أنه هذا بطويق؟ يعني أقول لك أنا قصنا شهر 5 ومن مكان لفلان، وهذاك المكان أساسا معروف ما يكون في يعني هذاك الفترة مثلا عسل بطويق. هذه نقطة في الغش. الغش الآخر اللي نحن نواجهها أنه للأسف يعني أنه كثير من العسل اللي موجود في الهايبر ماركت أو في المحلات أو حتى في السوق
0: تجاري.
1: نعم، هو عسل مستورد، وبعضه حقيقة يعني أشكرهم أن يكتبوا عليه أنه مثلا عسل من الدولة الفلانية أو عسل مستورد، ماشي إشكالية. لكن للأسف بعضهم بعضهم وللأسف حتى في المعارض التخصصية يعني يجيبوا عسل من هذه الدول ويباع على أساس أنه هو عسل تربيع عماني، وهذا وش يعني اليوم العسل اللي ينتج من بيئتك عائده الصحي الـ نتكلم عن مسألة أنه العسل يكون نقي فعلا، نسبة تصفيته عالية جدا، هذا يفرق. اليوم نحن عندنا مبدأ مثلا عندنا في عمان التصفية للموسم قائمة على فكرة أنه تصفية كل البراويز من التغذية السكرية، لكن هذا المبدأ ترى ما موجود عند الدول الأخرى وما ويعتبر عسل أصلي، بس هم يقول لك أن العسل في دائرة اللي هو ما نسميه الحاجز الملكي ما يصفى، لكن نحن اكتشفنا وبعض النحالين القدامى يقول لك العسل النحل في فترة الموسم ينقل العسل من بعض البراويز إلى بعض البراويز، فبمعنى أنه عسل ما يصل إلى النقاوة. ثاني شيء، أنت لما تبيع عسل عماني ففعلا تبيع كعسل عماني، لو جايب عسل مستورد وبعت على عسل عماني هذا يعتبر عسل مغشوش، هذه نقطة أخرى. النقطة الثانية وللأسف نحن نعاني منها للأسف، أنه يعني أي كان نحالين أو بعض النحالين مثلا أنه لما يجي الموسم فعلا ما يصفي تصفية كاملة، ما يصفي تصفية 100%، فتلاحظ مثلا إنتاج النحال اللي يصفي 100% من الموسم مثلا 3 كيلو، بس الشخص اللي ما يصفي وما تتأثر خلايا بعملية التصفية ينتج 6 كيلو.
0: إيش يصفي بالضبط؟
1: يصفي، نحن في موسم التقييش نضطر أن النحل نعطيه تغذية سكرية، نعطيه كاندي، نعطيه يعني مغذيات عشان يقيش يجهز للموسم. يعني أنت غير لما تكون جاهزة للمعركة فعلا يكون عندك جيش، فهذا النشاط وهذا الجيش هو اللي يجمع لك الرحيق بكميات في الموسم. لكن أحيانا هذا التقييش ونجي ندخل الموسم ويبدأ التجميع ولأن صفينا 100% فصار يمكن أسبوع تغير قوي مطر، صار أشياء أخرى،
0: أيوة.
1: صار النحل استهلك المخزون ماله بالكامل وهو مخزون بسيط، وتأثر وتوقفت الملكة عن البيض وتوقفت نشاط الخلية، كذا نحن تنهار. لكن اللي ما مصفي الخلية ماله ما تنهار، لأنه المخزون عنده أساسا في الخلية قبل الموسم 3 كيلو، فما فارق معاه يعني. وهذا للأسف يعني نحن ما نعمم ونقول، لكن في قلة وبعضهم أحيانا من باب الإهمال، يعني كأن فرزة التصفية ما يكون متابع لها، يجلس بعيد عن العمال وخلي العمال يشتغلوا. وهذه أنا نصيحة ورسالة لأخوان النحالين، فرزة التصفية أهم من فرزة الموسم. فرزة التصفية في هنا هنا هنا أنت ثقتك في نفسك، ثقتك، أمانتك، يعني اتق الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. اليوم أنت باكر بيكون عندك الموسم، إذا ما مصف صحب معنى أنك أنت المفترض العسل هذا ما ممكن أنك أنت تعرضه للناس على أساس أنه عسل نقي. هذا خلصنا منه كله، هذا بالنسبة للقطاع الداخلي، العسل النقي لكن مغشوش، تمام. هذه نقطة. النقطة الأهم اللي عندنا واللي نعاني منها توفر العسال بشكل كبير ومفتوح من الخارج، وهذا نحن نتكلم عن ذا المنطق. إذا نحن فعلا قادرين اليوم بإمكانيات البسيطة، بإمكانيات النحال، بإمكانيات أحمد وسعيد وراشد وحمد، بدون أي دعم مالي، بدون أي يعني دعم من جمعيات خيرية أو صناديق أو حتى استثمارات حكومية، فبمعنى أن نحن قادرين ننتج 3 مليون طن، 4 مليون طن، وربما خلال عام واحد. إنزين، ليش يفتح السوق؟ اليوم نحن السوق فيه العسل اللي يجي من أفريقيا بكميات كبيرة، نحن نتكلم عن أطنان، وهو عسل، ترى عسل البرم موجود، يعني نتكلم مثلا البرم موجود في الصومال، موجود في اليمن، موجود في السعودية، موجود في جيبوتي، موجود في أرتيريا، وينتجوا منه كميات كبيرة. ليش يدخل السوق؟ هذه نقطة. العسل اليمني مثلا ليش يدخل السوق ونحن عندنا عسل عماني؟ يعني أنا ليس هنا حدا لعسل معينة، لكن اليوم أنت دخلت عسل للسوق، هل فعلا نحن ما قادرين نغطي السوق؟ ما قادرين نغطي الاحتياج؟ لا قادرين. نفس الحالة العسل الأخرى اللي تدخل بكميات، نحن نتكلم عن هذه النقطة، خلنا نحن نسكت عن دي النقطة. يعني سبحان الله وأنا في الطريق جالس أقول يعني خلال 3 سنوات لم أسمع بأي صفقة من جهة أي كان جهة حكومية أو مؤسسة في القطاع الخاص أو مؤسسة فندقية تعقد اتفاقية مع نحال لشراء منه كمية عسل. أنا اليوم كنحال في السوق ومعظم جزاهم الله خير يعني معظم فئات المجتمع اشترت من عندي عسل، لكن القطاع الخاص ما قال لي يوم واحدة جاني وقال لي أحمد نحن نريد مثلا على أقل شيء 100 كيلو. وينهم؟ نحن ما نريدهم يدعمنا يدعمونا، ترى نحن ما نريد دعم. دام العلم مش القطاع الخاص فعلا لما يسوي فعاليته وبعض المؤسسات الحكومية وللأسف يطلبوا من النحالين إنه يوفروا لهم عسل وكذا، والنحالين على قدهم وجزاهم الله خير. النحالين يعني مبادرين دائما، كل النحالين بدون استثناء، من غير كذا إنه كل النحالين بدون استثناء أي شخص يتواصل معهم يريد العسل لعلاج وما عنده إمكانية يوفروا له إياه بالمجان بدون استثناء. أنا أتكلم عن كل النحالين في عمان، ولكن نحن بالمقابل يعني مثلا نحن نتكلم عن وزارة، أكبر وزارة تستخدم العسل اللي هي وزارة الصحة. هل فعلا المفترض العسل يكون العسل اللي يقدم في المستشفيات للمرضى يكون مستورد ولا محلي؟ هم وزارة الصحة مؤمنين أن العسل المحلي فعلا هو نتائج ومفعول لعلاج كثير من الأمراض من البيئة نفسها، من الأزهار نفسها اللي فيها البيئة. هذا علميا يعني احنا ما نتكلم عن يعني اشياء ثانيه. نتكلم كذلك يعني عن نقطه مهمه جدا، هذه الكميات من العسل اللي تدخل السوق هل فعلا تخضع لرقابه؟ هل تخضع لمراجعه مصر؟ لان اليوم بعض الاجهزه اللي هي فحص العسل اللي موجوده ان كان في عمان او على مستوى الخليج فيها عندها اشكاليه واحده، ان نحن اليوم ما نقدر عن طريق اللي هي الصناعه الغذائيه او حتى من ناحيه المواصفات العسل او الرحيق او المحلول السكري لا يمكن اكتشافه من خلال الاجهزه انه عسل طبيعي او مصنع. فقط هذه الأجهزة الفحص والمختبرات تميز أن هذا العسل طبيعي أو مصنع من خلال تواجد حبوب اللقاح في العسل، وتواجد حبوب اللقاح هذا يعتمد على مسألة المختبر. هل المختبر المحلي يعني عنده تصنيف لأنواع حبوب اللقاح المحلية ولا لا؟ هنا التحدي. فلذا كثير من العسل المستورد فعلا نحن ما نقدر نعطي انطباع عنه هل هو عسل طبيعي أو عسل لا، وهل هو عسل عضوي ولا لا، لأن حتى في التجربة الحالية اللي قاسين

0: الله تكون رسالتك وصوتك وصل للي يقدر أنه يتخذ قرار في هذا الشأن. وأكيد بمبادراتنا حاليا عمانيين مثلك وشرواك أستاذ أحمد بتقدروا إن شاء الله توصلوا هذه المبادرات لحيث ما يجب أن تصل. كلمة خيرة أستاذ أحمد قبل الختام.
1: كلمة خيرة حقيقة أنا أتمنى أن تكون هنا بما أن وصلنا لما يقارب إنتاج 1,000,000 طن في عمان أن تضع فعلا استراتيجية, وهذا الاستراتيجية من قبل القائمين على الأجهزة الحكومية استراتيجية أمن غذائي. اليوم نحن نتكلم عن عسل أمن غذائي, أنه خلال 5 أو 10 سنوات نتجه أن نكون من أوائل أو المتصدرين في إنتاج العسل عالميا, ممكن إلى 10,000,000 أو أكثر من هذه الكمية لأن بيئتنا مساعدة لهذا الشيء. ورسالتي لنا حاليا حقيقة حاولوا أنكم فعلا يعني تكونوا توصلوا الرسالة, لأن اليوم ما ممكن المسوق ما ممكن الشخص القارئ أو المطلع هو يوصل الرسالة. أنتوا المفترض تنشروا الوعي عن عالم العسل عالم النحل, تعرفوا الناس فعلا بتحديات النحال. وكذلك يعني موضوع الأخير اللي دائما أنا أدخل فيه في مناقشات حادة موضوع التسعير, ما ممكن تبيع للكوب أو الغرشة العسل بأقل من تكلفتها بمبالغ كبير وأنت لازلت في الموسم.
0: نعم.
1: فنتأمل خير إن شاء الله, ونتأمل أن نلتقيكم إن شاء الله عامة, يعني اللي يحب العسل وعشاق العسل نلتقيكم في معرض العسل والتمور, فرصة أنكم تتعرفوا قبل أن تشتريوا, وفرصة أنكم تلتقيوا بنحالين وتشوفوا تجربتهم, وكذلك فرصة أنكم تتذوقوا أنواع العسل يعني اللي بتكون متاحة إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: جزاكم الله خير أستاذة جمانة حقيقة لهذا اللقاء وهذه الفرصة. أنا اليوم لست أحمد الصوتي وأنما كل النحالين إن شاء الله, وعسى أني أوصلت رسالة النحالين من خلال هذا اللقاء, وأرجو أن كذا كما أنت فتحتي هذه المساحة البسيطة والمميزة في برنامجك المميز الصباحي أن تتاح هذه الفرصة لنحالين آخرين في مساحات إذاعية أخرى إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. بارك الله فيك أستاذ أحمد, بس تخبرنا يعني للمهتم بعد كل الكلام هذا اللي تكلمنا أنا صار بعد يعني عندي فضول, فاليوم اللي يريد يشتري أو يوصل العسل اللي أنتوا تنتجوه وين؟ هل في مصنع؟ هل في محل مثلا؟ طريقة يعني الحصول والتواصل
1: بالنسبة لأحمد الصوتي فعلا موجود وسائل التواصل الاجتماعي, وكذلك يعني متاح دائما بالتواصل. وبالنسبة لهذا التوصيل إن كان في عمان أو خارج عمان.
0: نعم.
1: وإن شاء الله دائما أحيانا نشارك في بعض المعارض إن كان في مركز عمان المعارض أو المعارض الكبيرة التي فعلا لها يعني نستفيد من نشر الوعي من خلالها. استسمحك لو في مساحة كان ربما من حديثك السابق عن موضوع تشجيع الشباب على تربية النحل, حقيقة أنا أتمنى أن يقام أو أن يكون هناك فعلا معهد متخصص في تعليم تربية النحل, لأنه عالم واسع وفي فرص. اليوم نحن أن أكثر من 5,000 نحال, ونأمل إن شاء الله خلال 10 سنوات كنحالين دورة أن يكون أكثر من 10,000 نحال عماني, وهذه فرصة وفرصة. يعني اليوم قطاع النحل ينتج عسل بكميات تتراوح لأكثر من 20,000,000, نحن نأمل أن خلال 10 سنوات نصل إلى 100,000,000, بمعنى هذه فرصة مالية وفرصة تجارية وفرصة عمل للشباب العماني
0: بإذن الله تعالى. بارك الله فيك, أنرت برنامج صباح الشبيبة بهذه المعلومات أستاذ أحمد, ونتمنى لكم التوفيق في معرض العسل القادم بمشيئة الله, وشكرا أكيد على حضورك وعنوتك. شكرا جزيلا
1: أستاذ
0: أحمد.
1: بارك الله فيك, وشكرا شكرا لك أستاذ جمانة, وشكرا للشبيبة على هذا اللقاء الجميل.
0: شكرا.
1: واليوم السعيد هذا.
0: شكرا شكرا لك أستاذ أحمد. إذن بكذا نكون وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا الصباح مستمعينا الأحبة في برنامج الصباح الشبيبة, نلقاكم في حلقة متجددة تجمعنا معكم يوم الغد. مع السلامة.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: شبيبة أف أم, عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026, مع تحيات وزارة الداخلية.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM
1: 97.5 مسقط و98.5

عليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بلدية مسقط توقع اتفاقية مشروع النظام البلدي الموحد بهدف تطوير منظومة العمل البلدي في سلطنة عمان من خلال توحيد الخدمات البلدية في مختلف المحافظات ضمن منصة رقمية متكاملة تشمل تراخيص البناء وعقود الإيجار والتصاريح. وسلطنة عمان تشارك في الاجتماع 67 للجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي بوارسو لمناقشة الحوكمة أو حوكمة أعمال الجمعية ودراساتها وأولوياتها والبحث ودعم تطوير السياسات والإصلاح التعليمي. وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والجمعية العمانية للمياه تبحثان سبل استدامة الأفلاج وتطوير إدارتها وتعظيم مساهمتها في الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي. مجلس الأعمال العماني السعودي يناقش تعزيز التبادل التجاري وأجندة التعاون الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. مؤتمر قادة سامينا AXIS 2026 بمسقط يستعرض فرص الاستثمار في البنية الرقمية والتقنيات الحديثة وتعزيز مكانة سلطنة عمان مركزا إقليميا للاستثمار الرقمي. وإطلاق الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية. وبلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر ديسمبر القادم 108 ريال دولارات أمريكية و89 سنتا. وآخر الأخبار، غدا سلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات الذي يصادف 14 من أكتوبر من كل عام، الذي يأتي هذا العام تحت شعار رؤية مشتركة لعالم أفضل، تأكيدا على الدور المحوري الذي تؤديه المواصفات القياسية في بناء مجتمعات أكثر جودة وأمانا واستدامة. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة، بعد هذا الفصل ابقوا معنا للحديث حول موضوع مهم، البرنامج الوطني للفضاء وكثير من التفاصيل بعد هذا الفاصل في البعد الخامس، وحياكم الله.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في هذا اللقاء اليومي، نأخذكم من الأحد إلى يوم الخميس في رحلة ما بعد الدوام وما بعد الظهيرة. هذه الرحلة نقترب فيها من موضوعاتنا، حياتنا، قصصنا، أفكار جديدة، مبادرات، مشاريع، كل ما يتعلق بالمستمع الكريم، سواء كان بشكل مباشر يتعلق بحياته أو بشكل غير مباشر. نتحدث هنا عن كثير من الأعمال، الأنشطة، الفعاليات، الأحداث، لكن نختار منها الأبرز ونقدمها من خلال مجموعة من الأسئلة لضيوفنا، نحاورهم، نطرح لهم كثير من التساؤلات، نبحث عن المعلومة لحظة بلحظة وموضوعية لتغطية كل الجوانب اللي تشغل بالنا وتشغل أفكارنا، ونطرحها مع المختصين سواء كان في الاستوديو أم من خلال التواصل عبر الهاتف. هذا البعد الخامس يأتيكم كل يوم من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر عبر ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار 98.5، على أمل إن شاء الله قادم الوقت التغطية تشمل جميع محافظات سلطنة عمان، وكذلك اللي يتابعنا الآن على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب فمرحب بالجميع. وباب التواصل أرقام الهاتف 2499-00-00، هذا بالنسبة للاتصال المباشر. أي سؤال، تعليق، استفسار، مداخلة، مشاركة، الأمر أيضا متروك لكم. وأيضا الواتساب اللي حاب أن يشاركنا بأسئلة عبر رسائل الواتساب أو البويس صوتية، بإمكانكم من خلال رقم البرنامج الآخر 94777975. حياكم الله ونبدأ على بركة الله. مستمعين الأكارم، يعني لو تحدثنا منذ أن رفع الإنسان رأسه إلى السماء، كانت النجوم دليله في الصحراء وبصلته في البحر، والعماني تحديدا عرف السماء جيدا، فقد قاد سفنه عبر المحيطات مهتديا بنجومها. اليوم لم تعد السماء مجرد دليل، بل أصبحت فعلا قطاعا اقتصاديا، قطاعا استراتيجيا تتنافس عليه الدول. الأقمار الصناعية حاضرة في هواتفنا، خرائطنا، نشرات الطقس، وفي إدارة أيضا مزارعنا وموانئنا. سلطنة عمان بدأت تكتب فصلها الخاص في هذا المجال من خلال البرنامج الوطني للفضاء وميناء إطلاق الفضائي، الذي يعد أول ميناء فضائي تجاري في المنطقة، وأيضا مهمة كارمن إكس ون التي حملت إلى السماء صاروخ الأبحاث التجريبي. فأين تقف اليوم سلطنة عمان على خريطة الفضاء؟ هذا ما يتم طرحه بشكل مستمر، وما الذي ينتظرنا في السنوات القادمة في هذا المجال، وكيف يمكن لهذا القطاع أن يصنع فرص للشباب وأيضا تصبح فرص اقتصادية لنمو السوق المالي معنا في البلد. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء ضيفي هنا المهندس عادل بن عبد الله السعدي، رئيس قسم العلاقات الاستراتيجية في المركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. حياك الله المهندس عادل.
2: أهلا وسهلا أستاذ حفيظ،
1: نورتونا. يا أهلا وسهلا فيك، الله يسعدك. وكذلك أرحب بضيفي في الاستوديو المهندس محمود بن عبد العزيز الزجالي، شريك مؤسس أو شريك المؤسس ورئيس تنفيذي لشؤون التقنية في شركة إطلاق. حياك الله المهندس محمود.
3: الله يحييك ويسعد مساك،
1: نورتونا أول شيء في الاستوديو. وحديث شيق، نتحدث عن هذا العالم ربما يعني قد يكون تكون وسائل الإعلام مقصرة في الحديث حقيقة عن ما يتعلق بالبرنامج الوطني للفضاء وين الفرص أيضا المتاحة في هذا الجانب، ورح نغطي كثير من التفاصيل. يعني دعني أبدأ معك المهندس عادل، قبل أن نصعد إلى الفضاء، يعني وين إحنا من هذا العالم، ومتى شعرنا أن الفضاء لم يعد بعيدا عن سلطنة عمان؟ ربما هذا السؤال قد يكون عام في بدايته، لكن كثير من التساؤلات اليوم، يعني عندما نتابع الوكالات الفضائية و يعني المشاريع الأخرى العملاقة في مجال الفضاء، واحد يسأل نفسه أين تقف اليوم سلطنة عمان في هذا المجال؟ يعني ربما هذا العمل أقرب إليك، ما الذي يجذب اليوم يجذبكم في هذا المجال المهندس؟ إيش اللي خلاكم تهتموا بهذا القطاع بهذا المجال؟
2: شكرا أستاذ حفيظ. سبحان الله، يعني يمكن قطاع الفضاء من القطاعات اللي فيها شغف تخلي الشخص ينشد للقطاع أو يهتم بعلوم العلوم اللي تصير، سواء علوم الصواريخ أو علوم النجوم، فهن معلمين تحت يندرجوا تحت قطاع الفضاء. يمكن حد مهتم بقطاع الصواريخ، كيف صاروخ يطير، شو المكونات اللي فيه، في حد ثاني يتحول لقطاع الفلك فهو جزء من قطاع الفضاء، فهم جزئين ما ينفصل عن بعض. فأحيانا أنت تطير صاروخ عشان يوصل النجوم، يوصل الكواكب، يوصل القمر، عشان تكتشف الفضاء الخارجي. فكل قطاع أو كل هذين المحورين يخدموا قطاع الفضاء بشكل عام.
1: جميل جميل. نعم، بس المايك الآن واضح. طيب أرجع لك المهندس محمود، قد يكون سؤال أيضا قريب. كمهندس إيش اللي جذبك في هذا المجال؟ إيش اللي خلاك كذا تهتم بقطاع الفضاء؟
4: السلام عليكم. أولا في الحقيقة مبدئيا كانت بدايتنا مع الشركة الوطنية اللي نسميها ناسكوم لشؤون الفضاء. تواصل معي صاحب السمو السيد عزان بن قيس السعيد، وكان سؤاله محمود إيش رأيك أن نحاول نبني لنا صاروخ أو نصنع لنا صاروخ. بداية شركة ناسكوم كانت في صناعة الصواريخ، ومن ثم لاحظنا الحاجة إلى منصة لإطلاق هذه الصواريخ، ومنها بدأت شركة إطلاق اللي أطلقت كارمن وإكس ون الأسبوع الماضي.
1: ما شاء الله، جيد. زين، حلو. احنا راح نعرج أيضا على كارمن والمنصة الأخرى، لكن أرجع لك مرة أخرى للمهندس عادل. كثير من التساؤلات حقيقة في بالي، يمكن احنا ما ناقشنا المحاور والأسئلة، ولكن قد تكون هذه الأسئلة تدور في بال المستمع الكريم، وأنا اليوم أمثل المتابع ما يدور في بالي من أفكار من أسئلة يمكن أن أطرحها بشكل مباشر. لكن أعود إلى الخلف، ربما أيضا المختصين معكم في في في في القسم أو في الوزارة أو في هذا البرنامج، أنا كيف ولدت فكرة البرنامج الوطني للفضاء؟ إيش الحاجة الوطنية التي جاء هذا البرنامج ليلبيها المهندس عادل؟
2: جميل سيدي كريم. يمكن أنا برجع بهالوقت أو أقدم مقدمات تشرح وين وصلنا، ليش وصلنا في هالنقطة حاليا. في 2020 أيام إعادة هيكلة الجهات الحكومية صدر مرسوم سلطاني بإعادة تشكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. ضمن الوزارة هذا، ضمن هيكلة الوزارة، كان المركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي. من كذا يعني، وضمن الاختصاصات ان عطت الوزارة او البرنامج الوطني للفضاء اختصاص اعداد السياسات والاستراتيجيات اللي خاصة بقطاع الفضاء.
1: نعم.
2: بناء على المرسوم وبالاختصاص اللي محدد لنا في المرسوم، اشتغلنا مع شريك او شريك استراتيجي وشريك اللي هو استشاري فرنسي ذيك الفترة، وبدينا يعني انه او طرحنا مناقصه قبلها، طرحنا مناقصه ان اللي يتنافسوا الشركات انها تعطينا دراسه استشاريه لواقع قطاع الفضاء، وين ممكن نكون في السنوات الخمس او السبع او العشر السنوات القادمه.
1: ممتاز.
2: اول مرحله من مع الشريك الاستراتيجي كانت ان ندرس واقع القطاع. درسنا واقع القطاع، كم عدد الشركات الموجوده، وش الاسيت او الاصول اللي موجوده عندنا، كم عدد الموظفين اللي موجودين. فبناء عليها احنا رحنا للنقطة اللي بعدها والمرحلة الثانية اللي هي السياسة. شو الشيء اللي نتبعه، وين تركيزنا يعني اللي المفروض يكون في السنوات القادمة. اعطانا عدة توجهات الاستشارة ذيك الفترة، فيوم شفنا ان الاكثر الاستثمارات قطاع الفضاء في بما يسمى الداون ستريم ابليكيشن او التطبيقات الفضائية، يعني شفنا ان تقريبا 90% من الاستثمارات في الجانب الشق السفلي من قطاع الفضاء او الداون ستريم ابلكيشن، بمعنى ان الاستفاده من قطاع الفضاء سواء اقمار صناعيه للاتصالات او اقمار لتصور الارض. فبدينا نركز، قلنا خلاص نمشي على دام اكثر استثمار في الجانب الشق السفلي من الفضاء، خلنا نروح كتوجه وطني نمشي على هذا المسار. كخطة طلعنا بعدها ببرنامج تنفيذي المرحلة الثالثة. البرنامج التنفيذي كان فيها عدة مشاريع،
1: نعم.
2: 14 مشروع رئيسي تم تقسيمها مشاريع رئيسية غير رئيسية، منها مشروع إطلاق اللي بنوصل له بنتكلم عنه بالتحديد، عدة 14 مشروع رئيسي منها مشروع القمر الصناعي للاتصالات الوطني اللي أعلن عنه العام الماضي بنهاية العام الماضي 2025. المشروع الآخر مشروع إطلاق الصواريخ، كان المشروع متاح للاستثمار، فاتحين للاستثمار المحلي والخارجي، فاحنا أول ما أعلننا عن السياسة المستثمر اللي هو صاحب السمو عزاز بن قيس آل سعيد هو تقدم كمستثمر محلي أنه يستثمر في المنطقة هذه، وسعينا مع بعد دراسة الجدوى، طبعا أقدم دراسة الجدوى واقتنعنا فيها وأخذوا عطى معاهم، رحنا ان ناخذ الارض، ارض الاطلاق اللي في الدقم اللي موجوده حاليا باسم وزاره النقل والاتصالات وتديرها شركه اطلاق. من ضمن المشاريع بعد كذلك مؤتمر الشرق الاوسط للفضاء، نظمنا نسختين لبدايه المطلع السنه هذه، كانت النسخه الثانيه كل سنتين ننفذه، الاولى كانت في 2024، كذلك نفذنا وانتهينا العام الماضي من مشروع مسرعه عمان للفضاء.
1: مسرعه عمان للفضاء
2: نعم، اللي هي كانت عباره عن يعني تأخذ أفكار من شباب موجودين يقدموا على أفكار وندعمهم فترة 4 شهور أو 6 شهور بحيث أن تتوفر لهم الإرشاد والتوجيه المناسب سواء الفني أو المالي، بحيث أنه في النهاية نكرمهم مش على أساس الفكرة، يمكن الفكرة ما شرط يكون الأول اللي هو اللي يحصل فكرة تكون شو اسمه، بس إحنا عندنا كرايتيريا أو يعني مثلا معايير تقييم بناء عليها نقيم منه الأول والثاني والثالث، ما شرط أحيانا يعني التجارب العالمية اللي اطلعنا عليها أنه ممكن يكون الرابع هو يعني تكون اللي هو المشروع اللي يأخذ الدنيا ويكسر الأسواق ويأخذ حصة من السوق العالمي، فإحنا داعمين لهم الشباب هذا لو تخرجوا تقريبا 7 شركات من أصل 10
1: ما شاء الله،
2: وناويين إن شاء الله على بداية السنة القادمة نعلن عن المشروع المرة الثانية. كذلك من عدة مشاريع أخرى، مختبر هندسة الفضاء بجامعة السلطان قابوس اللي هو عبارة الوزارة دعم وتمويل عن طريق البرنامج الوطني للفضاء بالوزارة، إن هو نبني مختبر للأقمار الصناعية يكون فيها تصنيع للأقمار الصناعية ويكون بإدارة جامعة السلطان قابوس كلية الهندسة بالجامعة،
1: نعم.
2: وإحنا حاليا في المرحلة الثانية من المشروع وإن شاء الله من المفترض أن ينتهي بنهاية 2027 ويكون في كورسات ويكون في برامج تأهل الطلبة سواء المقبلين على المرحلة الأخيرة أو الباحثين أو المختصين بهالمجال سواء في الجامعة وحتى الجامعات الأخرى.
1: جميل جميل، أنا برجع بعدين أو بعد قليل كثير من المحاور اللي أنت تناولتها ووقفت عند بعض المحطات اللي أنا أحتاج أني أخذ منها معلومات أكثر، لكن أعود مرة أخرى إلى المهندس محمود الدزجالي. المهندس 3 سنوات فقط من الصفر إلى منصة إطلاق، كيف تصف هذه المرحلة في جملة واحدة؟
4: التحديات اللي واجهناها طبعا ما خضناها كشركة خاصة لحالنا، كان عندنا دعم من جهات الحكومية ومن جهات أخرى،
1: نعم.
4: بالمجمل كقطاع فضاء اللي يميزه واللي يساعدنا إحنا كشركة فيه أن الناس متحمسة للموضوع، تذكر لشخص أنه والله عندنا إطلاق صاروخ على طول الواحد يعني يبدأ يتخيل كيف شكله وإيش الشعور اللي يجيك لما تكون هناك، وعلى فكرة يبي لك زيارة لأن
2: ضروري والله،
4: لأن فعليا يختلف الأستاذ عادل أو المهندس عادل كان معنا في عدة إطلاقات وأتوقع أنه يشهد على هالموضوع، فشيء جميل. مبدئيا فكرة أن القطاع هذا يمس شعور الإنسان بشكل آخر، فبدينا من هذه في 3 سنوات درسنا الوضع وشفنا وين مكان عمان حاليا مثل ما تفضل الأخ عادل، دراسة جدوى ومن ثم بداية بناء قطاع من الصفر في الأبستريم أو الشق العلوي، والموضوع مش سهل لكن مقدور له وقادرين كعمانيين. ذكرنا يمكن قبل الحلقة أن بدأت شركة ستار كينيتكس اللي أصلها نيوزيلندي بتصنيع صواريخ في عمان،
1: نعم.
4: بأيدي عمانية بقيادة عمانية، لازم نذكر المهندس صقر الرشيدي أحد الأسماء البارزة اللي كانت معنا في المهمات السابقة.
1: ما شاء الله عليكم. أنا يعني واجد أفتخر أول شيء بحديثكم وأفتخر بهذه الأفكار الإبداعية الخلاقة اللي حاولت أنها فقط ما يعني ما تضع المشاركة كفقط حضور، ولكن إنما أيضا تكون هناك مشاركة لها قيمة ولها أثر فعلا في هذا القطاع، قطاع الفضاء قطاع واسع جدا. لكن أعود مرة أخرى إلى أيضا المهندس عادل، وأنت تستحضر هذا البرنامج الوطني، وربما بعض الجوانب اللي محتاجين أكثر نوقف مثلا يعني رؤية البرنامج، هذا البرنامج كيف ممكن يرتبط مع رؤية عمان 2040 وبالتنويع الاقتصادي ككل؟ عندما نعرج على البرنامج الوطني للفضاء النشأة ذكرتها، ولكن الرؤية هنا كيف يمكن فعلا أن يرتبط هذا البرنامج برؤية عمان 2040؟
2: جميل. احنا اول ما بدينا اعداد السياسة والبرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء، احد المحاور الرئيسية للاستراتيجية كانت التنويع الاقتصادي، وربطناه بالرؤية. الرؤية طبعا الرؤية هي التوب الفيجن العالي اللي هو الفوق، بعدها البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي. برنامج الفضاء احد البرامج الرئيسية في الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الرقمي في ديجيتال سوسايتي او السايبر سيكيورتي، وعدة قطاعات منها قطاع الفضاء كمحور اساسي من قطاع الفضاء. فاحنا اي استراتيجي او اي مشروع عندنا في البرنامج الوطني للفضاء يخدم الهدف الرئيسي الاسم اللي هو رؤية عمان 2040.
1: جميل. انا ايضا عساد ما يغيب عن بالي هذا السؤال، يجمع اسم المركز بين الفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لماذا هذا الدمج في اعتقادك؟ ايش العلاقة بين هذه المجالات الثلاث مع بعض؟
2: جميل. يمكن شوف الحين الذكاء الاقتصادي داخل في كل مجال. الحين اذا ذكرت لك نوع من الاقمار الصناعية اللي هو مراقبة اقمار مراقبة الارض، انت ما تقدر تحلل صورة قمر صناعي الا بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي. يمكن كان الفترة الماضية أو المحللين صور الأقمار الصناعية يأخذوا فترات طويلة ساعتين عشان يحلل صورة قمر صناعي، الحين بأدوات الذكاء الصناعي والثورة اللي صايرة في الذكاء الصناعي تأخذ عليه ربع ساعة أو 20 دقيقة بالكثير يعني.
1: واو.
2: فتكون عند البرودكت أو الفاينل ديسيجن للمتخذ القرار. ويمكن حتى نعرج على أقمار مراقبة الأرض، لأن هي تختلف عن أقمار الاتصالات. أقمار مراقبة الأرض هي تصور الطوف على الكرة الأرضية وتصور على مدار الساعة. في أقمار صناعية تصور كل 8 ساعات، في أقمار صناعية تصور كل 6 ساعات، في أقمار تصور كل ربع ساعة، وتختلف الريزوليوشن أو دقة الصورة من قمر صناعي لقمر صناعي آخر. وأكيد تختلف طبعا القيمة، يعني ما في شك، يعني كل ما زادت دقة الصورة زادت القيمة. فأنت يعني صور لك أقمار صناعية تفيدك في التخطيط العمراني، تفيد وزارة الإسكان في التخطيط، في تفيدهم كذلك في الحيازات غير الشرعية. مثلا حد يدعي أن أرض عندي أرض صورة أقمار صناعية وفي أركايف موجود أو أرشيف ممكن ترجع له في من السبعينات، في صور أقمار صناعية موجودة من السبعينات. نعم. ترجع لها تقدر تقول هذا
1: صحيح؟
2: نعم نعم، ترجع لها وتقول أن هذا الحيازة هل هي
1: حقيقية فعلا
2: حقيقية أو لا. فممكن تتخذ قرار وتعتمد تتخذ القرار يعني بناء على أدلة واضحة. يعني تفيدك كذلك في خلال الأزمات والكوارث، مثلا يمكن صارت عندنا عدة أنواع مناخية أو أعاصير، فهي تفيدك في اتخاذ القرار أن صورة القمر الصناعي دامها تدور عند الأرض أو حول الكرة الأرضية، أنت تأخذ صورة كل ربع ساعة. فأنت إذا لا قدر الله صارت كارثة في منطقة معينة، وصارت عندنا الأنوال المناخية الأخيرة إعصار شاهين وإعصار جون الفترات السابقة، أنت عن طريق صورة القمر الصناعي تقدر تحدد وين موقع الضرر اللي صاير، هل هذا الشارع متأثر، أنت بحيث أنك تطرش فرق الإنقاذ أن تروح تصلح الشارع قبل ما تطرش فرق الإغاثة. فأنت عندك تعطي متخذ القرار صور الأقمار الصناعية متخذ القرار قرار صحيح أنه يتجه أول شيء يا وزارة النقل، دامكم أنتم عضو في اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، أنكم صلحوا الشارع عشان فرق الإنقاذ تروح والفرق الإغاثية.
1: جميل. طيب المهندس محمود، أرجع لك إلى هذا السؤال، إيش علاقة اليوم إطلاق بالشركة الوطنية للخدمات الفضائية؟ وفي الوقت نفسه حاب أفهم أكثر، إيش نموذج عمل الشركة؟ هل فعلا تبنون الصواريخ أم توفرون منصة يستأجرها الآخرون؟
4: العلاقة بين الشركة الوطنية للخدمات الفضائية هي المالكة لشركة إطلاق. شركة إطلاق توفر الخدمات والأساسيات اللي تحتاجها شركات إطلاق وتصنيع الصواريخ.
1: نعم.
4: لإنجاح مهماتها. فنحن كشركة إطلاق حالنا من حال المطار، فشركة إطلاق أو منصة إطلاق نفس مثلا مطار مسقط الدولي. نعم. وعندك شركات مثل كارمن ولا شركة أوكيلو سبيس اللي جابت مهمة كارمن، مثل الطيران العماني أو سلام إير. ومن ثم عندك الأقمار الاصطناعية اللي هي مثل الركاب. فبهذا الشكل تقدر تقسم المجال هذا. ونحن كشركة إطلاق مثل ما قلت كمنصة كمطار.
1: إيش معنى أن تكون أول ميناء فضائي تجاري في المنطقة؟
4: العالم أو قطاع الفضاء يمر بمرحلة تغيير. معظم منصات الإطلاق حول العالم تملكها دول، تملكها وزارات دفاع،
2: حكومات.
4: اللي نسويه حاليا بالتنسيق طبعا مع الوزارة ومع الحكومة، أن أول ميناء تجاري ويغير هالمعادلة. لأن الحين أنت فتحت المجال للشركات اللي عندها أقمار اصطناعية تجارية، وما لازم خلاص تنتظر والله وزارة الدفاع في الدولة الفلانية قالت أنا أولى. فنحن نفتح هذا المجال وللشركات الصغيرة وللمواطنين اللي حابين يدخلوا في هذا المجال.
1: جميل. نستأذنكم نطلع فاصل قصير إعلاني، وبعدها إن شاء الله معكم في البعد الخامس، راجعين بعد هذا الفاصل.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: تستمع لبرنامج البعد الخامس.
2: حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم، ونرحب بكل اللي انضموا معنا الان لمتابعه البعد الخامس في هذا اللقاء. اليوم ناخذكم في اكثر من محور ومضمون، واعود مره اخرى الى ضيوفي في الاستوديو، المهندس عادل بن عبد الله السعدي، رئيس قسم العلاقات الاستراتيجيه في المركز الوطني للفضاء والتقنيه المتقدمه والذكاء الاصطناعي بوزاره النقل والاتصالات وتقنيه المعلومات. حياك الله من جديد المهندس عادل.
3: اهلا وسهلا.
2: وكذلك ارحب بضيفي المهندس محمود بن عبد العزيز الزجالي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشؤون التقنيه في شركه اطلاق. حياك الله المهندس محمود.
4: حياكم الله.
2: يا اهلا وسهلا فيكم. أنا مستمتع بالحديث وما زلت كذا اكتشف حتى تحت الهواء بمعلومات ربما تكون يعني تكون غايبة عني. وفي البرنامج الوطني للفضاء تحدثت عن النشأة وتحدثنا عن أيضا الرؤية، وأعود أيضا إلى محور مهم جدا، يعني ربما أفهم أكثر العلاقات الاستراتيجية اليوم. إيش ممكن تؤدي هذه العلاقات في بناء هذا القطاع المهندس عادل من خلال أيضا عملكم ومهامكم؟
3: صحيح، شكرا على السؤال. سؤال وجيه وجدا مناسب، يعني خاصة قطاع الفضاء يمكن يعني نشوف التعاون فيه مهم. دولة بينها خلافات، هي ودولة يمكن نشوف الخلاف اللي صاير بين، والحرب الباردة اللي صايرة بين أمريكا وروسيا.
2: صحيح.
3: بس نشوفهم قطاع الفضاء في محطة الفضاء الدولية. صحيح. مع
2: متعاونين.
3: متعاونين. القطاع ما يمشي إلا بتعاون بين الدول. احنا في البرنامج الوطني للفضاء نشوف أي شيء يخدم الشركات اللي عندنا موجودة في القطاع، يخدم قطاع الفضاء بشكل عام، نتوجه له. وقعنا على عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية، اتفاقية إنقاذ الملاحين، اتفاقية استخدام الفضاء الخارجي، اتفاقية أرتمس اللي هي وقعناها بمطلع السنة هذه في مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء النسخة الثانية. وقعنا مذكرات تفاهم مع عدة جهات دولية، وحاليا مع فرنسا مذكرة إعلان نوايا، وحاليا بصدد أن نوقع عدة مذكرات تعاون تخدم القطاع الفضاء بشكل عام في السلطنة.
2: جميل. طيب المهندس محمود، أريد أفهم منك أكثر، إيش هي أنواع الصواريخ؟ أنت ذكرت الآن إطلاق صواريخ ومرت علينا، وبعد ما نفهم ونعرف أنواع الصواريخ أبغى أفرق، ممكن أفرق بين الصاروخ وبين القمر الصناعي؟
5: للصواريخ عدة أنواع. عندك من أبسط الأنواع اللي هي الصواريخ بمحركات صلبة أو بوقود صلب. الأستاذ عادل له بعض الخبرة، كانت عندنا إحدى الدورات اللي قدمناها لبعض الجهات الحكومية ذات صلة، وهذه يمكن من أبسط وأفضلها لتطوير الخبرات والمعلومات. فعندك الوقود الصلب.
2: نعم.
5: في المرحلة الثانية عندك الصواريخ ذات الوقود الهجينة اللي تكون بوقود صلب، ونحن نسميها أوكسيدايزر، يكون سائل. المرحلة الثالثة هي الأصعب والأكثر تطورا، هي المحركات بالوقود السائل، وهذه هي الصواريخ الكبيرة اللي نشوفها من مختلف الجهات الدولية، وإن شاء الله قادمة إلى سلطنة عمان في السنوات القليلة القادمة.
3: أضيف على كلام المهندس. نعم. محمود، بس القمر الصناعي، الصاروخ هو الجسم الروكت أو الصاروخ الجسم. القمر الصناعي. نعم. القمر الصناعي هو اللي تكون الحمولة اللي شالنها الصاروخ.
2: أيوة.
3: فأحيانا تكون رواد فضاء، أحيانا تكون حمولة رايحة لمحطة الفضاء الدولية، أحيانا تكون أقمار صناعية من يطير الصاروخ ويخترق الغلاف الجوي يلقي بها في المدارات وتروح في مداراتها المحددة لها.
2: أيوة. أنت هنا إيش دوركم بالضبط
3: احنا كوزارة وبرنامج وطن الفضاء ندعم الشركة في أي شيء تسويه. احنا مؤمنين بالمشروع وجدول الاقتصادية، احنا داعمين لهم من ألف من A to Z مثلا ما يقولوا كذا. بارك الله فيك.
2: كانك تضيف شيء؟ تريد تضيف شيء؟
5: لا أقول ما مقصرين أخواننا في الوزارة بهذا الدعم.
3: هذا واجبنا أخوي محمود، وحتى ممكن مش بس هذا المشروع، حتى المشاريع الأخرى وندعمهم. حتى ممكن حتى أخبرك أن نخلها لآخر
2: أكيد الحلقة. أكيد بالعكس بالعكس أنا أشاركم في كل حواراتكم. طيب خلوني أفهم شوي أكثر منكم، أنا بس أحاول أضبط التصوير بحيث أنه يشاركون المتابعين على منصة التواصل الاجتماعي. وجه لهم تحية. إيش اللي يميز اليوم النموذج العماني في الفضاء عن بقية التجارب في المنطقة؟ خلينا نحكي من حيث التقنيات، من حيث الموقع، من حيث الميناء. هل النموذج العماني مختلف المهندس عادل؟
3: نعم يختلف. يختلف نعم. احنا يعني كل دولة عندها اهتمامات وتركيز. احنا دامنا حددنا في رؤيتنا ان نكون الرائدين في قطاع تطبيقات الأقمار الصناعية، ونستفيد من النقاط القوة اللي عندنا نفس الموقع الأطلاق. احنا نخدم القطاعات الأخرى. يمكن نشوف عندنا في الإقليميا في دول ضخ يعني على على على مشاريعها الكبيرة، يعني احنا يعني يمكن الضخ أقل عن القطاعات الأخرى والدول الأخرى، بس في عندنا نقاط قوة. ان مثلا عندنا موقع استراتيجي، عندنا قدرات في القطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، هم يكونوا الرافد للشركات هذه. يمكن عندنا بروجرس او تطورات صارت في القطاع لمسناه من 2023 من تاريخ اعتماد السياسة والبرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء لحد اليوم. زادت عدد الشركات، زاد عدد الموظفين، زادت مساهمة القطاع في الناتج المحلي.
5: وحبيت بس أعقب على كلام المهندس عادل. موقعنا الجغرافي دائما نسمع تتميز سلطنة عمان بموقعها الجغرافي،
2: صحيح.
5: وهذا على أرض الواقع، قربنا من خط الاستواء يساهم شركات الإطلاق على تصميم صواريخ تحمل حمولة أعلى. إذا تصورت
2: كيف مرة ثانية، إذا قربنا من خط استوائي
5: يساعد شركات تصنيع الصواريخ أنها تزيد في وزن الحمولة. هذه الحمولة الحين لما شركة سبيس إكس مثلا، ممكن نحن الثلاثة نجمع لنا ونروح لسبيس إكس نقول تفضلوا هذا قمر اصطناعي حطوه في مركبة، بيقولوا لكل كيلو أنت بتدفع محسوب. كذا محسوب زين. فهم الحين كمصممين للصواريخ يقول لك أنا ممكن أحط الوقود الفلاني على أساس أوصل للارتفاع المذكور، أو أني أقلل من الوقود وأزيد من الحمولة، فهي معادلة
2: صحيح
5: بالضبط. فكل ما كنت أقرب من خط الاستواء بحكم دوران الأرض عندك سرعة إضافية. فتصور أنت مثلا في القطب الشمالي الأرض تقريبا ما تدور، يعني في مكانك أنت واقف، لكن تتصور أنت عند خط الاستواء الأرض تدور بشكل سريع، فتقريبا 440 متر في الثانية.
2: سبحان الله.
5: فهذه الأشياء ممكن تفيدنا، ونحن قربنا على بعد 18 درجة من خط الاستواء. هذا أحد الركائز لميناء إطلاق. الشيء الثاني، في بعض الأحيان وفي بعض الصناعات أو بعض القطاعات، كل ما أتت دولة بشكل مش متأخر بشكل سلبي، لكن إجت بعد دولة أخرى. فمثلا تشوف أمريكا صار لها 60 سنة 100 سنة تعمل في الفضاء،
2: نعم.
5: لكن هذا معناها أن سياساتها وقوانينها أيضا قديمة، أيضا تصعب على الكثير من الشركات الإطلاق. ونشوف هذا الشيء مع أخواننا في أوروبا، عندهم بعض هذه الصعوبات. فنحن بادين من صفحة بيضة، بادين من منطلق خلاص واعين بالأخطاء أو بعض التجارب الأخرى، وممكن نعدل عليها. وهذا في حواراتنا مع زملائنا في الدراسة في الوزارة. فلما تبدأ بهذا الشكل ممكن تأسس قطاع يكون جاذب للشركات التجارية.
2: نعم جميل. لأن أفهم من حديثك قربنا من خط الاستواء وانفتاحنا على البحر، هذا يؤثر بشكل إيجابي.
5: نعم. فالأمر الآخر، عندك شاطئ شرقي، تقول ليش في الشرق؟ يقول لك بسبب دوران الأرض بهذا الاتجاه، ما بتشوف إطلاق غربا، ليش؟ لأن أنت كأنك تصارع العرض الأرض في هذا الموضوع، فتحتاج شاطئ شرقي ومحيط أمامك. لما توقف على شاطئ ميناء إطلاق، أول يابسة تشوفها لو تكمل على خط مستقيم أستراليا، فعندك مسافة أمان كبيرة جدا.
2: نعم نعم،
5: وهذه تساعد لأن مثل ما ذكر المهندس عادل، صاروخ الصاروخ يطلع مع حمولته، يلقي حمولته في الفضاء، الصاروخ يطيح مرة ثانية، بس تحتاج يطيح في مكان ما في بشر. فهذه من الدراسات اللي نحن نقوم بها بعد.
2: طيب المهندس عادل، لو رسمنا خطا زمنيا لرحلة البرنامج في الوقت الحالي، إيش أبرز ثلاث محطات ممكن نتوقف عندها في خلال هذه الرحلة؟
3: جميل، احنا قسمنا الأول ما اعتمدنا السياسة والبرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء، قسمنا إلى ثلاث مراحل.
2: نعم.
3: ثلاث سنوات، أربع سنوات، ثلاث سنوات. انتهينا من المرحلة الأولى، بعد ما شفنا أن انتهت المرحلة الأولى جلسنا جلسة قيم فيها القطاع، هل في صايرة تغيرات، هل في عدد موظفين زادوا، هل عدد الشركات زادت. هذا طبعا واضح أن عدد الشركات زاد من تقريبا 11 شركة لحد اليوم نشوف نهاية 25 كان 26 شركة. عدد العاملين كانوا في 2023 150 وصلنا 400 موظف، فهذا مساهمة القطاع في قطاع الفضاء كانت نسبة بسيطة يمكن في 2023، حاليا نشوفها لا، القيمة زادت وتغيرت للأحسن يعني، وزادت بنسبة كبيرة أكثر عن تقريبا 200%.
2: جميل جميل، أرجع لك المهندس محمود، ويعني حديثنا أيضا وهذا الحديث يأخذنا إلى تساؤلات التحول الحقيقي. ربما نذكر، احنا ذكرنا الآن شركة إطلاق وذكرنا مساهماتكم وأدواركم وتعاوناتكم، التحول الحقيقي يمكن اللي ممكن نعتبره هذا إنجاز في مسيرة إطلاق، أي نقطة هي بمثابة فعلا نقطة تحول بالنسبة لكم؟
5: النقطة الأولى كانت في مهمة الدقم واحد في نهاية 2024، لكن بعدها نحن يعني أنظارنا على 2028، إن شاء الله راح تكون أول مهمة إطلاق مدارية. طبعا ممكن المشاهد أو المستمع يسأل إيش الفرق، إيش هي الإطلاقات المدارية والشبه مدارية والتجريبية. طبعا ممكن تقسمها إلى أكثر من، لكن خليها شبه مدارية ومدارية. نعم. للتبسيط.
2: نعم.
5: الشبه مدارية صاروخ يطلع يقوم بمهمة تصوير أو تجربة على أحد المعدات اللي موجودة في الصاروخ بالنفس أو ما إلى غير ذلك، ومن ثم ينزل الصاروخ وانتهت مهمته بنجاح. هذه الشبه المدارية. أما للمدارية فصاروخ يطلع إلى أبعاد أخرى، يطلق أقمار اصطناعية ولا في حمولة مثلا من البشر أو من التجارب العلمية، والحمولة تكمل في مدارها حول الأرض. أما الصاروخ فانتهى دوره، يرجع للأرض.
2: نعم. طيب ذكرت أنت التجارب العلمية، هذا يأخذني إلى سؤال جدا مهم، وأعتقد هو سؤال يتعلق بكم في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. المهندس عادل، الفضاء اليوم مش ملك حد، ولكن هناك أكيد في قوانين، في أنظمة. إيش هي القوانين والأنظمة الدولية التي تنظم الأنشطة الفضائية اليوم؟ أساساً أفهم أكثر، أنتم في حال تجاربكم الآن من تتواصلوا معها على أساس أن أيضا تأخذوا الرخصة إطلاق هذه الصواريخ وممارسة أيضا الأنشطة الفضائية؟
3: صحيح، في نوعين من التراخيص المطلوبة هنا في الجانب إطلاق القمر الصواريخ والأقمار الصناعية نفسها. في جهة اسمها الاتحاد الدولي للاتصالات، هي والجهة المنظمة في عندنا في سلطنة عمان هي هيئة تنظيم الاتصالات. هيئة تنظيم الاتصالات تقوم بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات قطاع الراديو بالتحديد، انها اذا بغينا نطلق قمر صناعي لازم يكون له مدار، المدار هذا موقع محدد في الفضاء انك انت بحيث انه ما يصطدم مع الاقمار الصناعيه الاخرى. فانت عشان تسوي هذا التنسيق مع الجهات المعنيه في الاتحاد الدولي للاتصالات تاخذ منك فتره 7 سنوات من تقدم الطلب لحد ما توصل للمدار اللي انت تريده. ويختلف انت مثلا اذا انت موقعك هنا، موقعك مباشره انت تريد القمر الصناعي يكون مباشره فوقك مباشره يغطيك، عكس انه لو كان في الجانب الغربي او الشرقي تكون احيانا تحد الجبال، فانت متى ما حطيت الانتنا مالك او الدش يستقبل إشارة من القمر الصناعي.
2: نعم.
3: فأنت كل ما كنت قريب منك مباشرة فوق تستقبل إشارة بشكل ممتاز، بعكس إنه إذا كان جهة بعيدة بحيث أنها تحدها منها الجبال، وأحيانا ترفع تضطر أنك ترفع المحطة الأرضية ومحطة الاستقبال. الجانب الثاني، هنا عندنا إحنا نشتغل على قانون الفضاء داخليا عندنا في الوزارة مع شريك استراتيجي متخصص في القوانين هذه، وحاليا في مرحلة المسودة الأولى تقريبا عديناها وشاركنا فيها الجهات ذات العلاقة وحصلنا الملاحظات عليها. القانون هذا، القانون الفضاء، يعطينا رؤية أن مثلا يمكن القانون بشكل عام بس بعدها بتصدر لوائح، اللوائح هذه تفصل أحيانا في الدول المتقدمة في الإطلاقات يكون حتى يعني السبيس بورت أو الميناء الفضائي يكون له ترخيص، فأنت تقدم الجهة المعنية أو مثلا الميناء الفضائي يقدم على ترخيص عن طريق هذه اللائحة اللي بتصدر لاحقا بعد إصدار القانون. كذلك الروكت نفسه أو الصاروخ نفسه، الجسم الصاروخ أحيانا لازم يكون مرخص، فأنت هذا القانون واللوائح التنفيذية اللي تابعة له بتحكمك أو يعني بتخلي الرؤية عندك واضحة، ودور هيئة طيران مدني، دور وزارة النقل أو أي جهة أنيط بها دور يعني حوكمة هذا المشروع أو المشاريع الأخرى.
2: طيب كونكم أيضا على تواصل مستمر وتحت أيضا مظلة الوزارة وعملكم أكيد مع مختصين وزارة، سواء كانوا في جانب التشريعات القوانين، في الجانب التقني وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة النقل، كلها أكيد تكاملية بينكم. السؤال الأهم، إيش يحتاج ميناء فضائي اليوم فعلي على الأرض من بنية تحتية ومن أنظمة كذلك؟
5: بعد مهمة الدقم واحد وبالتحديد الدقم، أو بعد مهمة الدقم اثنين اللي كانت في 2025، الحديث داخل شركة إطلاق أنك تصنع صاروخ 50% من تعقيد إطلاق صاروخ. صناعة الصاروخ فقط هذا الجزء، أما التنسيق والأنظمة اللي موجودة على الأرض والتتبع والرصد وكذا 50% أخرى. فبعض الناس يقولون والله نسين جيت وحطيت الصاروخ وأطلقته، لكن أنت تحتاج وقود سائل، تحتاج أنظمة الأمن والسلامة، أنظمة التتبع والرصد، في عمل كبير جدا يكون يسبق الإطلاق.
2: جميل. في فرق بين الإطلاق دون المدار والإطلاق المداري؟
5: أيوة، الشبه مداري صاروخ يطلع وينزل، المداري الحمولة تكمل فيه.
2: أين تقف اليوم إطلاق من هذا؟
5: نأمل أن في عام 2028 بإذن الله تعالى يكون عندنا أول إطلاق مداري من ميناء إطلاق في الدقم.
2: جميل. طيب هذا المشروع، أعتقد مشروع الفضاء هو مشروع طويل للأمد، ما أعتقد أن يكون الربح فيه قصير أو أنك أنت تشتغل على مشروع وتنتظر فترة بسيطة، هو مشروع للأجيال والأجيال القادمة أكيد. كيف نقيس النجاح في قطاع الفضاء؟ هذا القطاع عوائده طويلة المدى وغير مرئية للمواطن بشكل مباشر.
3: صحيح، هو يمكن قطاع الفضاء من القطاعات اللي ما تحس فيها أو ما تحس بالجدوى والعائد منها إلا بعد فترة طويلة، ومعروف هذا أنه في قطاع الفضاء حتى يعني الضخ للوظائف يكون أقل.
2: صحيح.
3: فأنت عشان تحلل يعني يمكن شركة تنشأ، شركة محلل بيانات أو محلل صور فضائية ياخذ يحتاج موظفين بس، واحد يشتغل النهار واحد يشتغل بالليل، فعنده التكنيكال باك جراوند أو الخلفية الفنية، فممكن يعني عن طريقه مثلا شو اسمه تقيس مثلا هذا هو كقطاع فضاء كعوائد منه، يعني الجدول الاقتصادية كبيرة بس. نعم. هل ضخه في شو اسمه، معروف أن قطاع الفضاء يضخ عدد بسيط من الوظائف، يمكن احنا نشوف بعكس عكس كلام هذا أو عكس الكلام هذا اللي صاير، يمكن منصة إطلاق يمكن حاليا وصلوا 25 شخص، فهذا يعني مؤشر جيد بعكس القطاعات الثانية، يمكن مراقبة الأرض أو تحليل البيانات العدد أقل بالمقارنة معها.
2: طيب من هم أصحاب المصلحة في هذا القطاع؟
3: أصحاب المصلحة وايدين، تقريبا 9 أو 10 جهات معانا في المشروع. احنا أول ما المهمة أو يدرس المهمة شركة إطلاق توصلهم الطلب عن طريق المطلق اللونشر أو المطلق اللي جاي من برا، احنا نقوم بدراسة الموضوع داخليا، يوصلنا الطلب تقدم شركة إطلاق على الابليكيشن اللي هي تابع في هيئه الطيران المدني، ونكون احنا معاهم يعني طبعا نخبر الجهات اللي معانا كاصحاب مصلحه في القطاع، يا جماعه الخير عندنا اطلاق بيكون في التواريخ الفلانيه، تعال بنجتمع. يحضروا شركه اطلاق ويحضر المطلق او الشركه اللي معنيه بالاطلاق صاحبه الصاروخ والحموله اذا كان فيه، ان تعال نجتمع على طاوله واحده تحت مظلة البرنامج الوطني للفضاء. البرنامج الوطني للفضاء يضم تحته عدة جهات، يعني أول الجهات اللي موجودة عندنا وزارة الدفاع،
2: نعم.
3: عندنا شرطة عمان السلطانية بقسامها العمليات، وهناك الجمارك، احنا نحتاج احيانا ان يوصل الصاروخ فالجمارك يتدخلوا في الموضوع، نحتاج احيانا ان نطوق المكان فشرطة عمان السلطانية ممثلة بدائرة العمليات معنا في الموضوع، عندنا وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه. طبعا هناك تشوف اذا شفت الساحل صوب ميناء الاطلاق نشوف صيادين موجودين في المنطقه هذه. دور وزاره الزراعه، دور خفر السواحل بشرطه عمان السلطانيه انهم ينذروا الصيادين ويخبروهم ان يا جماعه الخير عندنا اطلاق وفي خطوره عاليه انكم تكونوا في الموقع نفسه. في عندنا هيئه الطيران المدني، هيئه الطيران المدني انه يمكن عندنا اطلاق، الاطلاق يروح يوصل لمسار الطائرات، فاحنا نسكر الاجواء خلال ذيك الفتره اللي محدده في الاطلاق، يكون نسميها لونش ويندو أو نافذة الأطلاق، تكون أحيانا من الساعة 6 الصبح أو 5 لحد الساعة 9 الصباح مثلا 4 ساعات، فتكون الأجواء مسكرة ذيك الفترة. هيئة الطيران المدني هذا دورهم، هيئة البيئة كذلك يتأكدوا أن أو يعني الأشياء الكيميائية اللي موجودة في
2: المخلفات، أيوة،
3: هل هي تحترق بالكامل وهي طائرة للفضاء أو تسقط في البحر أو تسقط في الجسمة، فكل حد عنده دور. عندنا كذلك حتى السفن التجارية، مركز عندنا الشؤون البحريه في وزاره النقل والاتصالات مسؤولين عن هالجانب بجانب مركز الامن البحري،
2: يعني عمليه معقده جدا.
3: نعم،
2: مش تعال فكرت بالليل وبكره الصبح تطلق،
3: ابدا ابدا. والتكامليه اللي لاحظناها في الدقم واحد، يمكن يعني مشروع كلنا اعتبرناه مشروع وطني، كل الجهات هذه بغض النظر احنا ما رتبهم على اولويه او شيء، كلهم لهم دور واضح في المشروع وساهموا معانا في نجاح المشروع. هم يعتبرون المشروع تبعهم، احنا نعتبر المشروع مالنا، اطلاق تعتبر مشروعهم، كذلك الجهات الاخرى تعتبره
5: للجميع، فعليا للجميع، والفخر اللي شعرنا فيه هو للجميع.
3: صحيح، والتعاون والتكامليه اللي صارت بين الجهات شيء يشهد له صراحه.
2: طيب مهندس محمود، اول شيء نفتخر بمجموعه الشباب، شباب عمان، انهم قاسين في هذا المجال يشتغلوا بنجاح، وليس فقط كاثبات وجود، لا، شغلهم وعملهم كان له قيمه واضحه. كيف كان حال الفريق في الإطلاق الأول وكيف أصبح في الإطلاق الثاني؟ أنا أيضا أتحدث المهام التي كانت تنفذ من قبل خبرات أجنبية وأصبحت اليوم بأيادي عمانية.
5: فعليا وبكل شفافية، أول إطلاق تم كان معظمه بأيدي عمانية، معظم الفريق، لكن كانوا أو كنا فريق تنقص الخبرة. بعدها إلى مهمة الدقم 2 صارت خبراتنا عملية أكثر، وصرنا نفهم في المجال أكثر، وصرنا قادرين أن نقدم بعض الدورات لبعض الجهات اللي ذكرها المهندس عادل. وكل ما مر الوقت، يعني أنا كرئيس تنفيذي في هذه الشركة، إحدى الأهداف اللي عندي هي القدرات اللي موجودة عندنا في الشركة ما تكون لجهات خارجية. طبعا الدعم هذا تشكر عليه هذه الجهات وشيء جميل والتعاون الدولي، لكن في النهاية نحن كعمانيين نحب نشوف العماني أو العمانية ماسكين هذه الأمور وفاهمين فيها وقادرين على العطاء الأكثر إن شاء الله بعد سنتين.
2: جميل. من بين كل مناطق سلطنة عمان، لماذا الدقم هنا مكان مناسب للأنشطة الفضائية؟
5: في أكثر من عامل، الكثافة السكانية لازم تكون منخفضة في أماكن الإطلاق. قمنا بدراسة أمن وسلامة إن صح التعبير على آثار الإطلاقات من ناحية يمكن الموضوع شوية سلبي، لكن من وجهة نظر أمن وسلامة، عدد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوفيات لكل إطلاق،
2: نعم،
5: في حال صار شيء ما المفروض أنه يصير. فبحسب الـ FAA الأمريكية عندهم الحد المقبول حالة واحدة لكل 10,000 إطلاق، على أساس الواحد يتصور يعني
2: نعم.
5: إطلاق الواحد إيش فيه من في حالة واحدة من
2: كل المخاطر قصدك.
5: أيوة بالضبط. فعندك الكثافة السكانية شيء مهم جدا، فعندك كثافة جدا جدا. نحن في منطقة اسمها هيتام جنوب الدقم تقريبا ساعة ونص، فأنت معروفة. تصور الدقم الشمالية عندك في الجنوب، عندك الشاطئ الشرقي مثل ما ذكرنا
2: نعم،
5: وعندك القرب من المواني سواء ميناء الدقم ولا ميناء صلالة، وحتى المطارات
2: نعم.
5: تستخدمها في هذه الحالات. والشيء الأخير موضوع السياسات والتشريعات، الجهة القانونية مهمة جدا، مش فقط لنا كإطلاق، للشركات اللي تبي تجي عمان وتطلق من عندنا لازم تشوف أنه والله في دعم حكومي، والقانونات القوانين والتشريعات واضحة جدا.
2: طيب المهندس عادل، أنا ما أعرف، هل خليني أفهم أكثر، لأن هذا هذا هذا عالم آخر مختلف تماما عن الأشياء اللي إحنا نسمعها ونشاهدها في ناشيونال جيوغرافيك وغيرها من الأمور. عالم فضاء عالم يعني ممتع ولكن مش سهل، تكاملية عالية، دقة احترافية. هل تواصلت معكم شركات أجنبية مثلا تريد الإطلاق من عمان؟ وإذا تواصلت إيش الخطوات الأولى اللي افترض تقوموا فيها؟
3: جميل، تواصلت معنا عدة شركات. احنا تاركين المجال للمستثمر، المستثمر هو اللي يجذب الاستثمار، احنا علينا أن ندعمه. أحيانا يوم تينا شركات، يمكن آخر مرة كان اجتماع، آخر اجتماع حضرنا مع شركة إطلاق الأسبوع الماضي في منصة الإطلاق هناك في الدقم، كان فياسين نخبر المستثمر اللي هم ياسين يقنعونه تعال عندنا واستثمر عندنا، أن احنا عندنا قوانين تحميك، مثلا ياسين عد قوانين تحميك في حالة لا قدر الله صار شيء

0: اليوم بالتعاون مع أصحاب المصلحة طبعاً، وإطلاقهم اللي يعبوا الفورم هذا أو الأبليكيشن ويقدموا للهيئة الطيران المدني، بعدين بعد ما نحصل موافقة نروح في الإجراءات الثانية اللي هو نجمع أصحاب المصلحة في طاولة واحدة.
1: خليني أفهم أكثر، ليش يعني اختاروا سلطنة عمان للإطلاق؟ إيش السبب يعني؟ وإيش أنواع الصواريخ؟ هل هي تجارب ولا تقنية يعني أقمار صناعية؟
0: لحد الحين يمكن الدقم 2 اللي ما صار الإطلاق فيه كان في حمولة، للأسف ما صارت فيه، عدة مشاكل فنية صارت في ذاك الإطلاق. احنا تعلمنا منه كجانب حكومي ان التجربة صارت عدة مرات، تأجلت عدة مرات، يمكن اللي ظاهر في الإعلام الناس ما تعرفه، يمكن ان تأجل داخليا عندنا 7 أو 8 مرات، يمكن اللي ظاهر في الإعلام قلنا بنطلق اليوم وتأجل بكرة أو بعد بكرة، هذا اللي ظاهر في الإعلام أنه مثلا تأجل 2 أو 3 مرات. إحنا داخليا كل مرة نعيد نفس البروسيس أو نفس العملية مرة ثانية، هذا إحنا نتعلم منها، الشركة تتعلم منها الأشياء هذه. كذلك المطلقين مثل ما ذكرنا، ذكر المهندس محمود أنه في عندنا الإطلال على المحيط، القوانين اللي موجودة عندنا، الترخيص تحصله في شو اسمه في مدة محددة، أحيانا تتقدم أبليكيشن أو على طلب إطلاق تحصلوا بعد سنة تقريبا في الدول الثانية، ما بنحددها يعني في دول غير، ومحكومة يعني بقرارات حكومية أو مثلا تتدخل فيها جهات أمنية وعسكرية. احنا الحمد لله في تعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية ما في شك طبعا، بس التعاون يمكن بشكل كبير انك تحصل موعدة وتحصل إطلاق أو ترخيص خلال مدة 45
1: يعني. البرنامج من حديثك البرنامج الوطني للفضاء يسهل الإجراءات على الشركات الأجنبية دون الإخلال بالرقابة؟ أكيد
0: ما في شك، احنا عندنا السيفتي أو الأمن الوطني هذه أولوية عندنا غير قابل للنقاش، ما نناقش فيها أبدا يعني، أن الموضوع السيفتي والسوفرانيتي هذه من أولويات البرنامج الوطني للفضاء اللي ما فيها نقاش، أن تعال نطلق بدون مثلا ما نشعر هي الطيران المدني مثلا وما نشعر الجهات ذات العلاقة، هذا ما أبدا غير مقبول.
1: يمكن هذا السؤال شوي بعيد لكن يعني هذا شيء يذكر، من يمثل سلطنة عمان أمام الأمم المتحدة لا سمح الله بتسجيل أي جسم يطلق من أراضيها؟
0: حاليا احنا الوزارة،
1: هل الوزارة عندكم؟
0: نعم، الوزارة عضو في لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي اللي تحت مظلة الأمم المتحدة. يمكن الجهة المعنية في أكثر هيئة تنظيم اتصالات، هيئة تنظيم اتصالات هي تقوم بتسجيل الأجسام أو الأقمار الصناعية اللي ترغب الجهات، مثلا عندنا شركة إتكو سبيس وعندنا شركة عدسة عمان، هم أطلقوا صواريخ أو أقمار صناعية باسم السلطنة، كان عن طريق هيئة تنظيم الاتصالات الجهة المنظمة لهالموضوع في الاتحاد الدولي للاتصالات.
1: جميل. طيب كيف بالنسبة إلى التحديات المناخية مهندس محمود، هل هناك أيضا فعلا الرياح الموسمية أحيانا لها دور، الحرارة، الرطوبة، كيف تتعاملوا مع هذه الأجواء بشكل عام؟
2: كل مهمة لها بعض الأمور، مثلا يقول لك أنا في الوقت الحالي الصاروخ هذا ما يقدر يتحمل أكثر من 16 متر في الثانية من سرعة الرياح، فنحن بالتعاون مع هيئة الطيران المدني والأخوة اللي موجودين عندهم ننسق هذه العملية ونبحث عن نافذة إطلاق مناسبة ملائمة لهذا الصاروخ. وبغيت أرجع للسؤال السابق بس أعقب على موضوع أن حاليا وأعلننا عن شركتين، شركة إسبانية شركة PLD لها اهتمام كبير ووقعنا معاهم بعض الاتفاقيات على أساس أنهم يطلقوا من عندنا، وشركة فرنسية بعد راح نتكلم عنها في وقت لاحق.
1: جميل، بإمكانك تتكلم عنها أكثر لأن في كثير بعض المهام اللي ذكرتها كارمن، عندك X1، عندك اللي هو أزاد تقريبا،
2: نعم،
1: بالنسبة إلى أوربت 2، أوربت سبيس جينيسيس، هذا البرنامج
2: برنامج التكوين.
1: إيش تقصد برنامج التكوين؟
2: لما بدأنا المينا أول شيء شفنا إيش هو بالإنجليزي يقولون MVP Minimum Viable Product، فعندك أنت مهمة إطلاق، أنا أتذكر في 2024 كنا يعني في سباق أن متى نكون جاهزين أن نطلق، وكانت عندنا مهمة لازم هذه تطلق قبل نهاية السنة، فاخترنا شهر 12، ففي شهر 12 قلنا لازم تكون جاهزة المعدات، لازم تكون جاهزة أمور الصاروخ،

0: برنامج التكوين. برنامج التكوين عبارة عن منصة إطلاق، وقتها كانت منصة، الحين منصتين، فيها كل ما يحتاجه الصاروخ للإطلاق للآن قائم، ورح يشمله الميناء الأكبر في عام 2028. وبدينا وكانت لنا بعض الإعلانات عن هذا الموضوع، وإن شاء الله يعني اللي نحن نأمل له يكون يسعدكم يعني.
1: جميل، نطلع فاصل قصير وأخذه كذا في نفس بسيط، وبعدها إن شاء الله راجعين في الوعد الخامس. ابقوا معنا مستمعين الأكارم.

0: أنت تستمع لبرنامج البعد الخامس.
1: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم، ونرحب بكم في هذا اللقاء. وحاولنا اليوم كذا نلملم بعض المحاور ورتب الأسئلة لضيوفنا، لأن الموضوع كثير كثير بأمانة حقيقة متوسع ومتشعب، وقد يكون أيضا بعض الشيء معقد لأنها تكاملية، سواء كان من قطاعات حكومية أو خاصة، وقوانين وتشريعات دولية أيضا عالمية هي تنظم أيضا هذا المسار وهذا العمل. وأنشطة الفضاء ترتبط بشكل مباشر أيضا مع شركات تبادل خبرات. إحنا نعرف مثلا في المهمة الوحدة كيف يستغرق الموضوع والطلب. وأعود مرة أخرى إلى ضيوفي في الاستوديو من خلال وجود المهندس عادل السعدي، وأيضا من خلال وجود المهندس محمود الزجالي. حياكم الله من جديد. يعني وأنا أدير الحديث ودي أني أستمر معكم إلى وقت أطول من ذلك. شاكر لكم حضوركم مهندس عادل. الله يسلمكم. إن شاء الله إحنا تحدثنا عن التشريعات، الأطر الدولية، ولكن أيضا راح نتحدث عن المستقبل، السنوات القادمة إيش اللي تحضر لنا، المحطات، الإنجازات اللي قمتوا فيها. أيضا البرنامج الوطني الفضاء النشأة، وتحدثنا حول القصة كذلك، دور البرنامج الوطني للفضاء حقيقة هو دور كبير وواضح، ولكن من خلال أيضا منصة إطلاق أو شركة إطلاق فهمنا أبعاد أكثر من ذلك. إذا جينا أيضا يعني نقترب من فكرة مهمة جدا، في حال استلامكم لمهمة إيش الآن الإجراءات اللي تقوموا فيها، وكيف يكون هنا تواصل ما بينكم وما بين الوزارة في استلام هذه المهمة؟
2: طبعا نستقبل هذه الطلبات من أكثر من شركة حول العالم، منها اللي ذكرت الإسبانية والفرنسية والنيوزيلندية وغيرها، وفي منها من عمان. يقوم الفريق بدور تفنيد وفحص ودراسة هذه الطلبات، ولما يتبين لنا أن هذه مهمة مثلا المعلومات عندنا متكاملة ممكن نقدمها لوزارة النقل أو البرنامج الوطني للفضاء في وزارة النقل وهيئة الطيران المدني. وقتها عاد تم النقاشات اللي ذكرها المهندس عادل من داعي أمن وسلامة، والموضوع يكون وطني عاد وقتها.
1: جميل.
2: بالشراكة مع الجهات كلها ذكرها من وزارة الدفاع والشرطة العمانية السلطانية.
1: جميل. لو حظيت بفرصة أنك تروح في واحدة من الرحلات إلى الفضاء، عندك نية ورغبة؟
2: أكيد، بس لازم 45 يوم قبلها نفكر الطلب، نقدم الطلب.
1: توافقوا عليه ولا؟
3: أكيد مقبول.
1: من الآن مقبول.
3: مقبول إن شاء الله.
1: عملية صعبة أعتقد، موضوع أن الواحد فعلا يحط روحه في هذه الآلة، ما يعرف كيف مصير هذه الآلة التقنيات، لكن أكيد فيها تدريبات.
3: صح يا أخوي حفيظ، يمكن الفترة الماضية صرنا يعني التقنية في قطاع الفضاء تغيرت أو تجددت وصارت جدواها الاقتصادية أو الخطورة قلت فيها شوية. يمكن شفنا آخر مرة أو الفترة الأخيرة الخمسة أو الست سنوات الماضية أن الصاروخ يطلق يمكن في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة سبيس إكس وشركة بلو أورجن، أنهم أطلقوا الصاروخ فالصاروخ يعاد استخدامه، يعني شل الحمولة وشل رواد الفضاء للفضاء، رجع الصاروخ مكانه بتقنية معينة أنه يرجع ويعاد استخدامه. هذه قللت التكلفة بشكل كبير. فتخيل أنت الحين حتى يمكن الرحلات التجارية اللي تسويها بشركة بلو أورجن أنها تشل رائد فضاء مع شخص عادي، يمكن يكون مثلا حاليا للمخصصة لفئات محيّنة، يمكن رجال الأعمال أو الأشخاص
2: المجاهير
3: كذا يروحوا، فيوصل يتعدى خط كارمن اللي هو 100 كيلومتر، فيفقد الجاذبية ويرجع الصاروخ مرة ثانية ويكون وصل الفضاء ويسجل كرائد فضاء.
1: طيب خلينا نفهم ممكن شوي أكثر محطة الفضاء الدولية، إيش دورها بالضبط؟
3: محطة الفضاء الدولية محطة يعني أهدافها سامية صراحة.
1: لا واجد نشوف أفلام في هذا الجانب، بس خروج فريق أساس أنه يقوم بمهمة في محطة الفضاء أو إصلاح عطل معين أو إضافة جهاز معين، كل الأفلام تدورها اليوم حول محطة الفضاء.
3: جميل. يمكن الدولية. أشرح لك أول شيء المدارات، يعني مثلا محطة الفضاء الدولية الفضاء مقسم لمدارات، مدار منخفض، مدار متوسط، مدار عالي. المدار المنخفض اللي هو بين مدى 100 كيلومتر لحد تقريبا 400. فالمحطة الفضاء الدولية تدور في على بعد عن الأرض 400 كيلو متر عن سطح الأرض.
1: هذه محطة الفضاء الدولية.
3: محطة الفضاء الدولية عبارة عن إيش؟ محطة الفضاء الدولية مختبر عائم في الفضاء. أنت الدراسات والأبحاث اللي تسووها هناك يسووها الباحثين المختصين سواء
1: موجودين في محطة الفضاء هناك.
3: موجودين رواد فضاء يروحوا بين فترة وفترة ويتبدلوا وأحيانا يبقوا لمدة 6 شهور ويرجعوا في أحيانا حتى نساء حطموا يعني أرقام قياسية في بقائهم في المحطة. وفي محطة الحين في نية أن يعني تروح يعني محطة يعني ممكن مهمة أرتميس اللي تروح للقمر وينزل. هم داروا يمكن المرحلة الأولى إنه يدور حول القمر وجانب المظلم من وداروا حول الجانب المظلم من القمر ففقدنا الاتصال معاهم أو فقدنا
1: صحيح
3: لمدة ربع ساعة تقريبا لحد ما رجع.
1: أتذكر قريب كان أيضا حتى في وسائل الإعلام
3: طويلة. صحيح. فهو يعني العلم يعني يمكن ليش نسوي الأبحاث هناك لأن دقة المعلومة أو دقة الأبحاث اللي تكون هناك في وجود في ظل عدم وجود جاذبية تكون دقتها أعلى. فأحيانا حتى مراكز أبحاث الجامعات يمكن سمعنا عن جامعة السلطان قابوس يمكن شاركوا مهمة راشد اللي تطلقها دورة الدول الإمارات أطلقتها المرة الماضية بالشركة تعاون مع شركة ما أذكر ذيك اليوم. بس لأن أول ما نزل المركبة يعني تحطمت نزلت على فوهة في القمر وتحطمت وبالتالي الحمولة اللي راحة من جامعة سلطان قابوس واللي أحيانا ما نعرف أن كسلطنة عمان مساهمين في المركبة هذه كانت حمولة من ضمن الحمولة اللي كانت سابقا. يعني كذا في رواد فضاء يروحوا يصلحوا المحطة يسووا أبحاث. فحتى اليوم يروح رائد الفضاء يكون عنده جدول زمني مضغوط أنه يسوي أبحاث عندك هالمهمة من هالجامعة ويتواصل مع الجامعة بشكل مستمر أني أنا لازم أسوي المهمة أسوي كذا ويكون تواصل مع المركز الأبحاث اللي في الأرض أنه بدل هذا بدل التربة حط مثلا الزراعة في الفضاء.
1: طيب إيش رسالتك المهندس محمود خلينا نقول لمهندس عماني شاب حب إنه ينضم إلى قطاع الفضاء، إيش نصايحك؟ إيش افترض أن المهارات اللي يمتلكوها الشباب اليوم إذا عندهم رغبة حقيقية ومتحمسين إنه يكون لهم شأن في يوم من الأيام ودور في قطاع الفضاء؟
2: سؤال جميل. من أهم الأشياء الواحد دائما يقول والله أنا عندي فكرة عندي فكرة عندي فكرة. كم كم كم سمعنا أحد يقول عندي فكرة؟
1: كثير كثير.
2: طبقت جربت. الحين كانت عندنا دورة قدمناها ذكرتها سابقا، المهندس عادل في الفترة اللي كانت الدورة على الورق نظرية، إيش الفرق بينها وبين لما كانت على الواقع؟ فرق كبير أكيد.
3: صحيح. اختلفت النظرة أن شركة إطلاق إحنا جمعنا أصحاب المصلحة وسولنا لهم برنامج تدريبي بالتعاون مع شركة إطلاق. يا جماعة الخير تعالوا نعرف شو طبيعة المهمات، شو يعني الأفضل الممارسات الدولية اللي تكون في الإطلاقات. ورحنا معاهم ورحنا الدقم وسوينا أطلقنا صاروخ من هناك. فهم فهموا يعني مثلا المنهجية اللي يتبعها شركة إطلاق وفق أفضل الممارسات الموجودة سواء إجراءات أمن وسلامة سواء التخطيط للمهمة وسواء الإجراءاتهم. صحيح. وحتى يعني المشاركة اللي كانت من الجهات اللي معانا كانت مشاركة مهمة يعني تخدم إطلاق نفسهم. نعم. تعرفهم إنه في إجراء ممكن يسهل عليكم المهمة هذه.
2: صحيح.
3: فيعني صار الصراحة الفترة الأسبوع أسبوع ونص أو 10 أيام كانت صراحة تفاعل بين الجهات وشركة إطلاق.
2: فرسالتي جرب
1: جرب
2: جرب.
1: جميل.
2: حط الفكرة اللي في بالك حاول تحطها في أمامك في الواقع لأن ما بتشوف الأخطاء ما بتشوف التحديات لما تحاول.
1: الله يوفقكم يا رب العالمين. أنا بطرح السؤال ولكن أحتاج الإجابة بعد ما نطلع الفترة الدينية لأذن العصر. في سمعت عن مشروع آخر الآن تشتغلوا عليه ضمن المشاريع الاستراتيجية سان بوكس أعتقد. كيف هذا المشروع يمكن أن يخدم مشروع منصة إطلاق؟ لكن ربما لدخولنا الآن وقت أذان العصر نطلع فاصل واحتاج منك الإجابة بعد الفترة الدينية لأذان العصر وراجعين لكم.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: أنت تستمع لبرنامج البعد الخامس.
1: وحياكم الله من جديد مستمعين الأكارم فيما تبقى من عمر هذا اللقاء، وأرحب بكم وبكل اللي انضموا معنا حاليا لمتابعة هذا الحوار في البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار 98.5. ونذكركم مرة أخرى أيضا برقم الهاتف الخاص بالتواصل 24990000. وأرحب بضيوفي في الاستوديو، أبدأها بالمهندس عادل بن عبد العزيز عبد الله السعدي، عادل بن عبد الله السعدي رئيس قسم العلاقات الاستراتيجية في المركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. حياك الله من جديد مهندس. وأيضا أرحب بالمهندس محمود بن عبد العزيز الزجالي الشريك والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشؤون التقنية في شركة إطلاق. حياك الله، يا أهلا وسهلا فيكم. وحديثنا حول البرنامج الوطني للفضاء وكذلك شركة إطلاق ودورها ومهامها والطموحات والأهداف القادمة بمشيئة الله. المهندس عادل، ذكرت قبل الهواء أيضا هذا السؤال وأعيد أيضا مرة أخرى حول مشروع ربما تشتغلوا عليه من ضمن المشاريع الاستراتيجية، إيش يمكن لهذا المشروع أن يخدم مشروع إطلاق خلال الفترة القادمة بمشيئة الله؟
2: صحيح، يمكن مشروع أو المشروع الساند بوكس، المشروع الآخر اللي قريب أو مرتبط بالمنصة إطلاق أو مشروع إطلاق الميناء الفضائي، فكرته أني أنا أكون عندي ساند بوكس، من اسمه ساند بوكس أو صندوق الرمل، أني أكون عندي مكان محدد أجرب فيه تقنية غير مرخصة مثلا، ما لها قوانين تحكمها، تقنية جديدة على في العالم، أنا أضطرها، أنا أقول للشخص اللي يحب يجرب التقنية ها تعال يا وزارة النقل والاتصالات بحكم أن إحنا الجهة المعنية بقطاع الفضاء في السلطنة، تعال جرب التقنية هذه، ومنها إطلاق الصواريخ، مش إطلاق صواريخ أو يشتغل على كومبوننت أو جزء من الصواريخ كموتر، الجزء من الصاروخ أو المحرك نفسه. فإحنا نقول له تعال هذه المنطقة مخصصة، نخبر أصحاب المصلحة اللي معانا اللي ذكرناهم سابقا في مهمات الإطلاق، أنه يا جماعة الخير هذا عندنا بيسوي تجربة، نشوف مدى التجربة أو نطاقها، سواء ارتفاع أو منطقة حتى على مستوى الأرض، نسوي إخلاء للمنطقة، نسوي الطائرات كذلك، نسوي إخلاء لهم عن طريق هيئة الطيران المدني، كل حد حسب دوره، هيئة البيئة نشوف المواد الموجودة في الصاروخ أو التجربة هذه كم بيوصل مداها، هل التجربة بتكون مداها في النطاق هذاك أو بترتفع وبتكون مكانها. احنا استقبلنا صراحة عدة طلبات من أشخاص سواء خريجين أو على المشارف التخرج، انهم يجربوا نوع من الصواريخ، مثل ما ذكر المهندس محمود أنه في أنواع من الصواريخ اللي هي وقود السائل وقود الصلب أو الهايبرد اللي هو مشترك بين وقود الصلب والسائل، هم يجربوا هذه التقنية. كوزارة أو حكومة سلطنة عمان ما عندنا قانون الفضاء لحد الحين اللي يحكم هذا النوع من التجارب، ما عندنا مكان مخصص للتجارب هذه. نعم. احنا عندنا عن طريق هذا المشروع، مشروع الساند بوكس، أن الشخص هذا اللي عنده فكرة تجربة هذا النوع من الوقود، يقول لك في شخصي أنا قال أنا بجرب الشمع مال العسل يكون وقود للصاروخ ويصير، بس هل يوصل المدى المعين اللي أنت يعني تتمنى أو يوصل الفضاء؟ إحنا نترك للمجال هذا إنه يكون عنده الفكرة هذه يجربها في مدى معين أو في إطار معين بالتعاون مع شركة إطلاق الجهات ذات العلاقة. إحنا يمكن اليوم كان معنا اجتماع مع وحدة من الكليات اللي المحلية، انهم خاصة عندهم اجراءات الامن والسلامة، ان ننفذ هالتجارب في المنطقة اللي خاصة فيهم او في الارض اللي تابعة لهم، بحيث انهم بحكم ان يمكن احيانا ما مختصين احنا في القطاع هذا او ما مختصين بنوع الوقود كاخصائيين كيميائيين او دكاترة في الكيمياء، بالتعاون مع شركة إطلاق اتفقنا يا جماعة الخير تعال اللي بيجرب يكون في المنطقة هذه، يكون المنطقة المحددة، نعطيهم بعد ما تتضح الفكرة يعطوهم طبعا شركة إطلاق يعطوهم الإرشاد والتوجيه المناسب، بجانب الكلية هذه المحلية اللي بصدد الإعلان عنها إن شاء الله أن وترعي هذا الشيء ويقدموا، بحكم أنهم عندهم مختصين في الكيمياء في السيفتي في كل الأشياء هذه، يعطوك أن مثلا يوم نقول لأصحاب المصلحة تعالوا نجتمع يكون الرؤية واضحة عند الشخص اللي بيجرب، وبعدها بعد ما يجرب نجح التجربة يسويها يعني يحصل عليها براءة اختراع يبيعها على شركات يقول أنا لا بتطور بروح أطلق من ميناء إطلاق الفضائي، هذا شيء راجع له. بس نعم. إحنا ندعم هالأفكار، وحاليا عندنا تقريبا في الانتظار ثلاث أفكار أو ثلاث فرق مستعدة للانضمام لهذا.
1: جميل جميل. مهندس محمود، ربما يعني بشكل عام في شركات من سنغافورة، شركات من أستراليا اختارت سلطنة عمان بأنها تصبح هنا يعني نقطة انطلاقها بدلا من دول أخرى، لكن إذا جيت تتحدث منهم فعلا منافسيكم في سوق الإطلاق، إيش اللي يميزكم أيضا يميز إطلاق عن عن عن بقية الشركات في اعتقادك في مجال الإطلاق؟
3: في الحقيقة منصات أو موانئ الإطلاق التجارية قليلة عالميا، واللي يميز إطلاق غير عن الدعم الحكومي اللي موجود والموقع الجغرافي إنها منصة أو ميناء إطلاق تجاري، بمعنى أن صاحب الصاروخ يجي صاحب الحمولة ويجي عنا يقول والله نحن بنطلق في الوقت الفلاني، نحن نقدم مباشرة عند البرنامج الوطني للفضاء وعند هيئة الطيران المدني، ويكون حجز مكانه أو مقعده أو النافذة هذيك. إذا قارنها ببعض الدول الأخرى اللي قد تكون متقدمة تقنيا حاليا
1: لكن فيها الأنظمة القوانين
3: عندها عراقيل كثيرة،
1: تشريعات وقوانين
3: وتفضيل بعض بعض المهمات على أخرى من دون ذكر لدواعي حكومية أمنية اللي تكون. فهذا يجذب الشركات اللي تكلمنا
1: ويميزكم نفس الشيء في الوقت نفسه.
3: نعم.
1: السؤال الأهم، كيف تقنع مستثمر اليوم بقطاع يعد من أعلى المخاطر ويعد طويل العائد؟ أنت محتاج في نفس الوقت مستثمر، الأنشطة الفضائية هي كذا محتاجة تكاملية ومحتاجة أيضا تعاون وخبرات، هنا كيف ممكن مستثمر كبير في السوق لكن أنت تريد توجهه من قطاع آخر وتقول له احنا محتاجينك معنا في قطاع الفضاء؟
2: صحيح، نضرب لأمثلة أن مثلا عندنا في قانون الفضاء قادم بيحدد، قانون الفضاء بيحدد الأشياء اللي تضمن حقك وتضمن حق الدولة المستضيفة والميناء الفضائي، بجانب أن نضرب لكذلك أمثلة أن وقعنا على اتفاقيات أرتمس، مذكرات تفاهم مع جهات مختلفة يعني حول العالم. هذا يعطي طمأنة أحيانا أن أنا ممكن أطلق من سلطنة عمان مثلا وتكون عندي نقطة قوة أنهم وقعوا مع الدولة الفلانية، ما وقعوا إلا لأنهم شافوا أنهم السلطنة متميزة في المجال مثلا أو عندهم نقطة قوة وناويين يدخلوا في المجال. الشيء الثاني نعطيهم كذلك أن أمثلة على مشاريع أخرى أن كبرنامج وطن الفضاء دعمناها ونشوف مثلا كتطورات في القطاع كم نسبة تحقق المشاريع منها. إذا شفنا مثلا مشاريع احنا من 14 مشروع تقريبا نسبة تحقق المشاريع 65% من إجمالي الاستراتيجية بالكامل. نروح نضرب مثال مثلا على مشروع مثلا مشروع المرصد الفضاء الوطني، نقول المرصد الفضاء الوطني هي فكرة فاتحين الاستثمار الخارجي في بدايتها أول ما طرحنا الاستراتيجية. المستثمر عنده فكرة مشروع أني أنا أريد أرض أبى أنشأ عليها مرصد، قلنا له يا مستثمر مو مستثمر محلي، نحيي من هذا المنبر هو الأستاذ حلمي الكندي صراحة، أقنعنا أنه ليش أنت ما تستقطب الاستثمارات
1: مستثمر محلي.
2: مستثمر محلي إحنا مبهرنا فيه صراحة، إحنا كنا متوقع أنه مستثمر خارجي أنه يبني مرصد فضائي. المرصد هو عبارة عن جهاز كبير تلسكوب يرصد الفضاء اللي يكتشف المجرات، يكتشف الكواكب، يقول هذا اكتشفنا قمر جديد للمريخ، قمر المريخ نعم، عنده نعم. قمر ثالث، هو الحين اثنين مثلا يقول اكتشفنا، اضرب على سبيل المثال. دخل معانا الاخ حلمي، اقنعناه بالفكره ان احنا عندنا مشروع وطني، احنا بندعمك مع الجهات ذات العلاقه. درسنا الموضوع، رحنا معاه شفنا الارض، هل انت تبى ارض من وزارة الاسكان؟ رحنا مع وزارة الإسكان، قال لا الأرض تابعة لهيئة البيئة في محمية أضواء النجوم جبل شمس، ارتفاعها 3000 متر عن سطح البحر، المنطقة جميلة للرصد الفلكي، وحتى هو أحيانا يشيل جروبات سياحية ويروح هناك ويخيم ويرصد الفضاء من هذاك المكان. القصد أنه هو يستقطب مراكز الأبحاث العالمية اللي موجودة حول العالم، أحيانا جامعات وتدفع، وأحيانا حتى أشخاص مهتمين في المجال يدفعوا. يمكن في شركة أمريكية موجودة في تكساس، موجود حتى موقعهم الإلكتروني، عندهم حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، يوم تدخل على حسابهم تشوف كم قيمة الإيجار المرصد الشهري، تشوف $300 بير مانث، يعني $300 في الشهر، يعني هذه قيمة كبيرة يعني. وإحنا عندنا نقطة يعني محمية أضواء النجوم اللي تابعة لهيئة البيئة على ارتفاع 3000 متر فوق سطح البحر، وتعطيك رؤية واضحة. أنا صراحة رحت هذاك المكان وشفت كنت تحس السماء قريبة منك، ويحبوها الأشخاص اللي مهتمين بهالجانب. حصلنا الأرض ودخلنا جزء من الساند بوكس، كان المشروع المرصد الفضائي، أن كيف أقنعنا هيئة البيئة يا جماعة الخير هذا المشروع جديد ما عندنا قوانين تحكمه، تعالوا نشتغل مع البعض. حصل أرض حق انتفاع فيها إعفاء لمدة معينة من السنوات، نضرب للشركات هذه اللي قادمة. وقعنا معاهم في شهر رمضان الماضي أن الاتفاقية ثلاثية كانت بين وزارة النقل والاتصالات هيئة البيئة والمستثمر، أنه يدير هذاك المكان ويجذب الاستثمارات اللي في الشسمة، فأنه يخبر المستثمرين اللي جايين لشركة أطلاق، نقنعهم أن إحنا معاكم كحكومة ندعمكم، نطرق أبواب الحكومة والجهات الأخرى معاكم.
1: جميل جميل جميل. في بالي سؤال ولكن خلينا كده أحطه في شقين أفهم أكثر. هل نتوقع في يوم الأيام قمر اصطناعي عماني بالكامل من التصميم إلى الإطلاق؟ هل هل هل يمكن أن يصبح هذا الأمر فعلا حقيقي في يوم الأيام؟
2: أنا يمكن أذكر أرجع لك بالشي اسمه، يمكن ذكرت في البداية يمكن أحل مشروع مشاريع الاستراتيجية كمشروع الطاق القمر الصناعي للاتصالات اللي وقعت السلطنة مع شركة إيرباص. إيرباص بين شراكة بين بريطانيا وفرنسا، أن يكون التصميم والتصنيع
1: والتشغيل
2: والإطلاق. الإطلاق بيكون إن شاء الله لحد الحين من سبيس إكس أو منصة في أمريكا يعني، بس التصميم كتصميم مشاركين فيه، جزء كان من العقد إنه يشاركوا فيه مهندسين عمانيين. التصنيع كذلك يكون لحد 2029 إن شاء الله بيتم إطلاقه، بينتهي العمل فيه. يعني كانوا الشباب من بداية 2025 لحد إن شاء الله بيكونوا 2029 لحد الإطلاق مشاركين، وهم يوم بيرجعوا إن شاء الله بعد الإطلاق الناجح بإذن الله الكريم 2029 هم اللي بيشغلوا القمر الصناعي.
1: جميل. طيب إيش هي التخصصات اللي محتاج أنت في اعتقادك كونك بتشتغل الآن في شركة إطلاق، تقول في خاطرك أن مستقبلا ودنا يكون في تخصصات بدل ما نرسل الشباب العمانيين يدرسوا هالتخصصات خارج البلد، ليش ما تكون في هذه التخصصات موجودة معنا في مؤسسات تعليم معنا في البلد؟
3: أكون معك صريح.
1: أكيد.
3: التخصصات اللي يجي بيها شخص مثلا من الجامعة أو شهادات يجي بيها شخص من الجامعة سواء كانت الهندسة ولا كانت في أي مجال آخر مهمة، لكن الأهم من ذلك رغبة الشخص.
1: حسنت.
3: أنا في فريقي مثلا أنا تحت مظلتي في الشركة كل الهندسة، لكن كمهندسين ومهندسات أصحاب شهادات هندسة صفر. تقول لي كيف؟ أقول لك عندنا، بذكر مثلا الأستاذ نسيب الوردي وعندنا المدثر الشرجي، شهاداتهم شهادة فيزياء وفلسفة لأننا نحن في قطاع الفضاء ترى ما بس تحتاج المهندس، تحتاج المهندس وتحتاج الموارد البشرية وتحتاج القانون وتحتاج. فالكل هذا المجال يستقبل الجميع.
1: جميل.
3: مش المهندسين فقط.
2: أنا أضيف حتى نقطة، حتى الإعلامي نستقطب الإعلامي.
1: أنا هل موجود؟
2: أنت خلاص أنا. أنت الحين خلاص نشتغل مع بعض.
1: أترك البعد الخامس الأشواق تكمل مشوار العمري، طبعا هي في الأعداد في الإخراج المرئي، نترك لها الحلقة وهي تكمل مشوار وإحنا معكم إعلاميين ندخل.
2: يا أهلا وسهلا. أنت خادمنا خلاص قطاع الفضاء. يمكن أضيف نقطة. نعم. يمكن حتى الرائد الفضائي يومي من الفضاء يمكن ما تخيل، يستلمه دكتور متخصص في مثلا الأشياء النفسية، يشوف أعضاء الحيوية هل هي تشتغل نفس ما كانت. أحيانا يحطوا أجهزة تركب على بدلة رائد الفضاء أو جسم رائد الفضاء أنها يقيسوا بعد وقبل، هل تأثر هشاشة العظام خاصة؟
1: نعم نعم.
2: أنه هل يعني أحيانا يوم يرجع ما التوازن يكون ما صحيح يعني، فيدخل دورة تأهيل تقريبا أسبوعين أو كذا لحد ما يرجع يمشي طبيعي. أحيانا أنت في الفضاء الجاذبية تكون معدومة فأنت ترفع ويرد مرة ثانية، ويكون في اللقاء الصحفي أحيانا انه يمسك هذا ويخليه ويوقع، يعني في حتى فيديوهات موجوده صحيح. في اليوتيوب انه خلاص هو عنده الفكر مال الفضاء انه ما في جاذبيه خلاه فيتفاجئ انه طاح دبه الماي او الاشياء اللي شو اسمه. فقطاع الفضاء يحتاج اعلاميين، يحتاج الدكاترة، يحتاج
1: أخصائيين
2: تقنيين أي مكان يعني كل مكان يعني كل تخصص يمكن يكون يعني موجودين. أحيانا حتى يمكن من بين الأشياء اللي تذكر يعني أحيانا أن الرئيس الأمريكي سار لوكالة ناسا ويزورهم تقريبا كذا، فشاف عامل النظافة فسأله وقال أنت وش تشتغل هنا؟ قال أنا ساعد رواد الفضاء أنهم يوصلوا للفضاء. فتخيل نعم النظافة ممكن يكون مدخل لقطاع الفضاء.
1: جميل. عشان أختم هذا الحديث وهذا السؤال، كيف ممكن الآن الشركات الآن الشباب في يبحثوا عن فرص عمل، وفي أيضا من يبحثوا عن إنشاء أفكار لريادة الأعمال، كيف الآن الشباب ممكن يستفيدوا من هذا القطاع الآن كمستمع في في في جانب معين عنده بزنس أو مشروع في جانب معين قائم هذا المشروع متوسط أو صغير، كيف ممكن تشركوا اليوم الشباب والاستفادة من هذا القطاع يخدمكم بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر؟ أنا أريد أيضا نفتح عين الشباب على هذا القطاع، في استثمار حلو، في ممكن شركات تطلع من عندكم باستثمار كونه أيضا في تعاون بينكم وبين شركات أخرى في هذا الجانب.
3: نعم، مثلا شركة ستيلر كينيتكس عمان نشأت من إطلاق الدقم واحد.
1: جميل.
3: بعد المهمة قمنا ب يعني ورشة أو ندوة مبسطة كانت، وكان فيها زملائنا من نيوزيلندا والفريق العماني، ومن الحضور كان المهندس صقر اللي ذكرته، صقر رشيدي، ومنها تعرفنا على صقر وصار من أصحاب شركة ستيلر كينيتكس في عمان. فهذه الأمور واردة وتحدث وحدثت في بعض الشركات، مثلا تقنية شركة تقنية الاتصالات الفضائية عندها برنامج إذا ما خاب ظني بخصوص الأقمار الصناعية، وراح يرسلوا مجموعة لدورة في تصميم.
2: نعم، هم موجودين أصلا هناك في فرنسا عشان يشاركوا الشركة في التصميم، حاليا مرحلة التصميم وبيبدأ التصنيع في الفترة القادمة إن شاء الله.
1: عليكم. كلمة أخيرة للمهندس عادل.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة، وشكرك انك بينت دور قطاع الفضاء سواء والتعاون الثنائي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. القطاع الخاص اكيد ما يعمل بمنأى عن القطاع الحكومي، مشترك، الدور مشترك. شكرا جزيلا.
1: يعطيك العافية. كلمة أخيرة للمهندس محمود للشباب اللي يستمعون للآن مهتمين بقطاع الفضاء.
3: جزاكم الله خير على الاستضافة. جربوا.
1: جميل،
3: حياكم الله.
1: الله يوفقكم يا رب العالمين. أنا سعيد جدا بوجود ضيوفي في الاستوديو، كل شكر وتحية للمهندس عادل بن عبد الله السعدي وكذلك المهندس محمود بن عبد العزيز الزجالي على هذا الحديث، على هذه الرحلة اللي كانت ما بين الأرض وما بين السماء، وتبقى أيضا دائما السماء التي اهتدى بها أجدادنا في البحر هي ذاتها التي يكتب اليوم فيها أبنائهم فصلا جديدا من الطموح. وحديثنا حول البرنامج الوطني للفضاء وأيضا شركة إطلاق اللي أوضح لنا كثير من الأنشطة الفضائية وكيف ممكن فعلا هذه المساحة من يعني سلطنة عمان بالتحديد الدقم أنها تخدم هذا العالم وهذا المجال وهذا الفضاء. إلى اللقاء في حلقة قادمة من البعد الخامس، كنت معكم أنا حفيظ جابو في التقديم، وفي الإعداد والإخراج المرئي الزميلة أشواق العمري، وتحية أيضا أخرى لضيوفنا اللي نورونا، وتحية إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللي أتاحوا لنا الفرصة أن نخصص هذه المساحة للحديث عن هذا البرنامج، برنامج الوطني الفضاء. وتحية أيضا لشركة إطلاق اللي فعلا كانت أيضا هي شريك حقيقي مع هذا البرنامج. ونلتقي إن شاء الله بكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بالمستمعين الكرام في برنامج تو الناس، معكم إن شاء الله تعالى من الساعة 6 ل 8 المساء. والمسي لجميع المستمعين والمتابعين اللي يتابعون على منصات شبيبة المرية، على اليوتيوب، على منصة إكس، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. ومسر الخير أكيد للزميلة العزيزة أبرال المشيفري والزميل العزيز أيضا بدر البلوشي. مساء الخير.
1: مساءك سعيد ومساء السعادة والفرح والحماس أكيد لكل مستمعي الشبيبة. طبعا أنا قلت الحماس لأن توقع الأغلب عارف أن اليوم طبعا مباراة نادي السيب مع أحد الفرق الأردنية القوية نادي الحسين، فكل أكيد. التوفيق لهم وللأمة أيضا السيباوية، وبالتوفيق يعني كلنا توقع يعني طبيعي كذا، مثل ما نقول نحن بحب وبشغف، اللي يفهم في الكرة واللي ما يفهم في الكرة اليوم راح يشجع نادي السيب. عموما نحن الحين دام الساعة ستيات، فأكيد راح نبدأ كذا ندردش معاكم على 94777975 أو على الاتصال على 2492 40. كأني نسيت رقم الاتصال ولا اني انا ما اخذ.
0: لا انت دمجتي ما شاء الله عليك، دمجتي الواتساب مع الاتصال.
1: لا لاني يعني الناس اللي يحبون يعني كذا نسمع اصواتهم، والناس اللي يحبون الرسائل أكيد. فاهم شيء ان نحن ناخذ علومهم، ناخذ سوالفهم، ندردش كذا معاهم في هذه المحطه المسائيه.
0: اكيد ابرار، واحنا في انتظار تواصلكم مستمعي الكرام. مثل ما ذكرت ابرار الارقام التواصل، واليوم بما أنه الحماس ذكرتي أكيد نروح للسيب ونروح للنهضة. أكيد السيباوي الإمبراطور، نروح للراقي النهضاوي في مباراة إن شاء الله تعالى اليوم في أبطال آسيا إن شاء الله تعالى. أيضا خلال الدقائق القادمة مستمعي الكرام راح ينضم معنا عبر الاتصال المحلل والباحث الرياضي الدكتور سلطان البلوشي للحديث عن مباراة نادي السيب والحسين الأردني، وبكرة إن شاء الله تعالى أيضا في مباراة نادي النهضة الراقي مع الفيصلي الأردني
1: بإذن الله.
0: كل التوفيق إن شاء الله تعالى.
1: طبعا نتمنى التوفيق للسيب والنهضة أيضا. فاليوم بإذن الله ساعة كذا الساعة 8 راح بإذن الله يلتقي السيب مع الحسين الأردني ضمن منافسات المجموعة الرابعة في مواجهة يدخلها بحثا عن تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام الشرطة العراقي بهدف دون مقابل.
0: ومستمعينا في المجموعة الثالثة يحل أيضا النهضة بكرة إن شاء الله تعالى الأربعاء ضيف على الفيصل الأردني في لقاء يتطلع من خلاله إلى تحقيق فوز الأول ومواصلة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل. وكان النهضة مستمعينا قد استهل مشوار بالتعادل مع التعاون السعودي بهدف لكل منهما ليحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، فيما يتصدر الريان القطري المجموعة بثلاث نقاط، ويأتي التعاون ثالثا بنقطة واحدة والفيصل الأردني رابعا دون نقاط. إن شاء الله تعالى راح يكون الحديث عن نادي السيب.
1: نعم بإذن الله اليوم يعني تعمق لنادي السيب، كون اليوم مباراة نادي السيب وبكرة إن شاء الله يكون لنادي النهضة بإذن الله. طبعا أكيد هذه رسالتنا في الشبيبة ورسالتنا في تو الناس طبعا للأمة السيباوية ولكل أنا ماسك لهم بدل أتوقع فيك قاعد يضحك لأنه ما عارف إيش قصة الأمة السيباوية. فأيضا لكل جماهيرنا العمانية، بما أنه أصلا دخول المباراة بعد نخبر المستمعين ونذكرهم أن دخول المباراة راح تكون مجانية، تذكر مجانية، فهذه فرصتكم تكونون حاضرين في المدرجات وتكون أصواتكم ودعمكم حاضر أكيد مع نادي السيب. وطبعا عيد الدعوة ما تقتصر على جمهور السيب فقط بل لكل

0: أكيد جماهير عمان، لأن في النهاية نحن نمثل وطن واحد، ونتمنى التوفيق لممثل الكرة العمانية
1: بإذن الله تعالى. كل التوفيق لممثلي طبعا الأندية العمانية في هذه البطولة، بطولة أبطال آسيا المجموعة الثانية.
0: نعم.
1: كل التوفيق إن شاء الله تعالى. ومثل ما ذكرنا مستمعينا أنه خلال الدقائق القادمة إن شاء الله راح يكون تواصل مع الدكتور سلطان أكيد للحديث عن نادي السيب واستعداده، وبكرة إن شاء الله تعالى أيضا راح يكون معنا في نفس التوقيت للحديث أكثر عن نادي النهضة بإذن الله تعالى.
0: نعم أكيد. وبعد ما ننسى عيد أن طبعا مدرب السيب المدرب الروماني فلورين موتروك سبق لتدريب أندية أردنية أبرزها شباب الأردن الذي قاد إلى لقب دوري المحترفين موسم 2012-2013، إلى جانب أيضا تولي تدريب الرمثة في فترتين عامي 2014-2018. بمعنى الحين مدرب نادي السيب عارف ودارس
1: الفرق الأردنية.
0: الفرق الأردنية نعم.
1: بالفعل. وهذا أيضا تحية مسائية للمشرفي، مساء الخير يا المشرفي، حياك الله. ومساء الخير لروان.
0: المشرفي عبد الله المشرفي
1: ولا العم عبد الله؟ العم عبد الله يذكرنا بالعم عبد الله.
0: بالضبط.
1: تحياتنا لك الغالي، شكرا جزيلا لك، وشكرا لتواصلك معنا. ايضا الزميله من مصر روان السيد، اهلا روان، نمسي عليك بالخير. ومساء الخير ايضا لابو تميم، ودائما وابدا الريم، مساء الخير.
0: إذن أكيد كل هذه المساءات السعيدة أتمناها لكم مستمعين الأحبة، سواء اللي يشاهدون كذا عبر مرئيات الشبيبة أو أيضا عبر التردد على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار.

خليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: أكيد نمس عليكم مستمعينا الأحبة، وعلى طار المباريات ومباراة نادي السيب ومباراة نادي الحسين، والحين كذا بشكل عام موسم كورة مثل ما يقولون، فيا ترى طبعا سؤال حلقتنا الحين، هل تؤثر الأحداث الرياضية بشكل مباشر على حياتك داخل المنزل ولا لا؟ هذا موضوع حلقتنا اليوم. يا ترى هذه المباريات الرياضية يصير بينكم كذا في البيت ضرابة مشاكسات بسبة مباراة وبسبة كورة ولا لا؟
2: إذن مستمعين الكرام، سؤال حلقتنا اليوم، هل تؤثر الأحداث الرياضية بشكل مباشر على حياتكم داخل البيت ولا هي مجرد متعة؟
1: أنت أبرار برأيك
2: أنت. إحنا خلينا نتكلم من كم يوم خلصين من كأس الخليج.
1: آها أيوة.
2: كيف كانت أجواء كأس الخليج؟
1: كانت حلوة. أيوة.
2: ما أعرفش.
1: يعني أنت بلا جيت أهل السويق. أيوة. ذكرت إن كل حد يضحك علينا نحن مال السويق.
2: نقول
1: آها عرفت.
2: لا لا بالعكس خليك على ال.
1: لا لا مبوني لا تحاتي.
2: لا توصل.
1: لا توصل. بس يعني شوف هي متعة.
2: خلينا نرجع لكأس الخليج.
1: أيوة المتعة أساسا في الكورة بالمواد المشاكسات والدعابة، لكن الأهم أن الواحد ما شخصنها وايد
2: ما يكون متعصب
1: وايد بالضبط. فيعني طبعا ما تأثر على مزاجه، لكن البعض يقول لك أن لا ترى المباريات تخلينا وايد مثل ما المباريات تحمسنا وتخلينا مستانسين، وبنفس الوقت ترى تخلينا متضايقين ولا تخلينا أزعل من مثلا خالي أو ولد خالة أو أيا كان.
2: هو متى نحس وحنا نشعر بالمتعة مع كرة القدم بالحماس والسعادة؟ بس تقرد الشخص من التعصب
1: بالطبع.
2: لما يكون الشخص متقرد من التعصب، متقرد مثلا من يعني نقول اللي هي لما يشخصن الموضوع زين.
1: أيوة.
2: هنا شوية تفقد متعتها متابعة كرة القدم،
1: وأساسا لما يهدأ ويخف هذا المزاج ويروح هذا المزاج بيقول معقولة أني لهذا الدرجة يعني كان من التفكير ومن السطحية أني أزعل من فلان بسبة كرة.
2: صحيح. عرفت. أيوة.
1: فعشان كذا الواحد لازم يضبط نفسه، وفي النهاية عيد ترى الرياضة والكرة بشكل خاص كرة القدم بالنسبة للبعض ترى هي ما مجرد فقط مباراة نشاهدها ونستمتع ونعلق، هي أكيد لحظات كذا 90 دقيقة من الحماس و90 دقيقة من الفرح 90 دقيقة من التوتر الممتع بين قوسين.
2: بالضبط.
1: ما يكون هذا التوتر اللي يخليك تعصب.
2: خلينا نقول إيجابي، التوتر ممكن يكون إيجابي.
1: أيوة.
2: ما يكون مضر أيضا بأفراد عيلتك يعني.
1: بالضبط. وأحيانا حتى يكون هو السبب في تغير أجواء البيت كامل.
2: هي.
1: يعني تغير أجواء البيت حتى
2: هذا لو فاز الفريق بس.
1: بالضبط.
2: لو فاز الفريق اللي شجعه.
1: أيوة.
2: كانت أمورهم ذيك اليوم تمام.
1: حتى الأهالي يستانسون.
2: عادي ممكن يروح هو يسوي العشاء بنفسه يعني.
1: أو يقول خلاص العشاء من برا.
2: أيوة.
1: عاد نحن البنات نستانس العشاء من برا. ما حد يطبخ وما حد يسوي شيء.
2: أنت الموضوع مفتوح معك يا أبرار بالنسبة للتشجيع، يعني قالوا لك إنه هذا فايز ترى بتشجعي ها؟
1: على فكرة
2: هذا خسران ما تشجعي.
1: أهلي في البيت يضحكون علي يوم مثلا، لأني أنا ما وايد أفهم في المباريات بس استمتع عموما، لما يكون مثلا المنتخب العماني يلعب والكرة مع حد من اللاعبين العمانيين أنا أصرخ أقول أيوة سدد هم يشوفون ليش سلامات
2: وين من وين يسدد
1: أيوة يعني من وين الكرة. بس شفت كرة مع لاعب عماني خلاص ثاني اشتراني لكن
2: هي مشاعر
1: استمتع.
2: فعلا هي مشاعر وحماس مثل ما قلت، لما يكون يعني ممكن رب الأسرة يكون هو أكثر تفاعل وكذا مباشرة، يعني الأولاد وزوجته وكذا يكونوا معاه يعني في نفس الخط.
1: وأحلى شيء تفاعل الأطفال، يعني كذا يستانسون وتشوفهم حتى هم يركضون ويسوون هذا الشغب وهم بفرح.
2: صحيح.
1: طاقة تنتشر، طاقة الحماس.
2: إذن مستمعي الكرام، هذا سؤال حلقة اليوم، هل تأثر الأحداث الرياضية بشكل مباشر على حياتك داخل المنزل؟ وفي رسائل، مجموعة رسائل وصلتنا. أولا خلينا نجاوب على فاطمة تسأل، كانت عن تردد. بإمكانكم متابعتنا طبعا من خارج مسقط، متابعتنا من خلال منصات شبيبة المرية على اليوتيوب وأيضا منصة إكس شبيبة أف أم. شبيبة أف أم راح تحصلون إن شاء الله تعالى برنامج تو الناس في على اليوتيوب بإذن الله بشكل مباشر. روان السيد من مصر تقول طبعا هي أهلاوية واليوم أبرار صارت أهلاوية ما كانت تعرف ذلك. زين تقول أنا أتابع النادي الأهلي ودائما فايز ودائما يحمس. تمام روان بالنسبة لأثناء الفوز بس، لكن احنا نتكلم هل له تأثير داخل البيت، وخصوصا إذا كان مثلا الأسرة، هل الأسرة كلهم أهلاوية ولا كلهم في حد زملكاوي في حد كذا؟ فأيضا هنا بالنسبة للأبرار الاختلاف، أيضا اختلاف في التشجيع وفي مثلا المتابعة،
1: يكون في اختلاف في التشجيع
2: بس يكون حلو لما يكون أقولك أن نبعد عن التعصب،
1: يكون بروح رياضية.
2: هاي بروح رياضية
1: بالضبط. أيضا وصلتنا رسالة أخرى من خميس الجابري يقول مساء الخير ومساء الورد والياسمين، مساء الخميس الونيس، أمس على عيد وبدر وأبرار وأمس على الجميع.
2: يا مساء الخير.
1: أنا أتأثر بس مع نادي برشلونة ومنتخب هولندا، يعني عادي أسوي بلوك. يا ربي وصلت للبلوك حق شخص بسبب مباراة. أنا برشلوني متعصب، يا ما سويت بلوك حق ناس. أول شخص خالي، ووقت المباراة ممنوع كل شيء، أطفال أو أحد يقول لي روح الدكان أو غيره، يعني حتى الأطفال ما يدخلونهم يشوفون مباراة.
2: الله يعين،
1: عشان بس ما حد يزعجهم. يا ربي توصل للبلوك.
2: الريم هنا تقول استمتعنا بالحماس الرياضي لكن يبقى اتزان حياتي وأولوياتي، فلكل شيء حدود. الجميلة، شكرا لك يا الريم.
1: شكرا الريم.
2: روان رجعت قال تقول لا العيلة كلهم أهلاوية ما عدا جده، طبعا جدها مسوي عامل لي بلوك عشان هو زملكاوي.
1: أوكي، يعني حتى كبار السن.
2: أيوة،
1: ويسوي بلوك بس عشان مال الأندية.
2: أيوة، أنت تلاحظي أحيانا في مبارات نقول دوري الأبطال وغيرها، حتى أنديتنا العمانية،
1: أيوة،
2: ناس يعني كبار السن تلاقيهم في المدرجات يتابع الأندية، عندهم هذاك الانتماء وهذاك العشق وهذا.
1: أكيد أكيد دائما أشوف كذا، بس أنا أقصد إن لدرجة أن يسوي لها بلوك. طلع يعني ما بس خميس الجابري، حتى في مصر جدها لروان.
2: صحيح.
1: بالضبط.
2: لا، والمشكلة إنه أحيانا يصل التعصب اللي مثلا يقول لك إنه أنا إذا ما فاز الفريق اللي أنا أشجعه راح مثلا يوصل لدرجة مثلا يقول لك الطلاق، الانفصال. أيوة. صارت تصير كثير لما يصير التحدي مثلا والمراهنة على
1: الأندية وكذا. بس ما يصير كذي، يعني هاي تفكك أسري السما.
2: لذلك أقول لك إيش، أنا مثلا إذا نتقرر من التعصب كذا راح نستمتع، ما يعني ما يسبب المشاكل.
1: طبعا لازم ما يكون في تعصب، يعني ما تخيل.
2: والغير اللي يقول لك أنا مثلا أنا راح أمشي لمسافة ما أعرف كم بدون، والآخر مثلا يقول لك عزكم الله اللي هي بدون نعال مثلا.
1: أيوة،
2: زين. والآخر يقول أنا هي تحدى أن أنا راح أحلق شعري،
1: وحد يقول بحلق شنبي،
2: يعني ما أعرف ليش.
1: في جيكا منتشر واحد أساسا. أيوة. طفل يعني حتى ما في شنبي يقول أنا راح أحلق شنبي إذا فازوا علينا وشيء.
2: هو مريح نفسه ما بيهزم،
1: هو أساسا طفل،
2: ويمكن عارف أنه الفريق اللي يشجعه يهزم،
1: أو يمكن حتى يقلد المشاهير اللي كذا يقولون، وهذه التحديات وهذه الأمور. بس هذا كله بدوافع السعادة والحماس عيد. أكيد. يعني هذه التحديات، ممكن هذه العصبية أو هذه الأمور. فممكن نحن نتساءل أيضا ليش نحن يعني وايد نستانس بهدف سجله فريق يعني نشجعه، فرغم أنه يعني هو ما شارك في المباراة وما أنه له دور مباشر في النتيجة، لكن هذا يعتبر من دور الارتباط النفسي. الارتباط النفسي بالفريق دائما له دور كبير، يعني المشجع ممكن يحس أن انتصار فريقه هو انتصار شخصي له، وفوز حقه هو بالدرجة الأولى،
2: بالفعل،
1: وخسارته فعلا تمس بمشاعره،
2: مشاعر،
1: وكأنها خسارته هو. لذلك
2: حتى في طبعا مقال نشرته الجزيرة.
1: أيوة.
2: الجزيرة نت، يعني هو نفس السؤال الكلام اللي قلتيه أبرار.
1: أيوة.
2: ليش يشعر الناس مثلا بالسعادة عندما مشاهدة المباريات؟ هنا في صحيفة استعرضت أبحاث في علم النفس تشير إلى أن التشجيع الرياضي قد يعزز مستمعين الكرام الشعور بالانتماء والارتباط الاجتماعي وتقدير الذات، كما أن البطولات المتكررة تمنح المشجعين مناسبات ينتظرونها ويخططوا لأوقاتهم حولها. خلينا نرجع لكأس الخليج اللي قلت لك عن اللي خلصناها قبل أسبوع
1: يعني
2: تقريبا،
1: يعني نقول هي تجربة عاطفية أساسا،
2: وننتظر كأس الخليج، يعني احنا ننتظرها بعد سنتين مرة ثانية، ننتظرها يعني المرة اللي عاد بتكون في العراق.
1: أيوة.
2: فننتظر المباراة كأس الخليج، احنا خصوصا احنا ابناء الخليج، يعني ننتظر انتظار بشغف.
1: زين، بسألك عيد، ايش تحس الاهم عندك، كاس العالم ولا كاس الخليج؟
2: كاس الخليج طبعا.
1: كاس الخليج صح،
2: لما ان شاء الله تعالى منتخبنا باذن الله تعالى نقول 2030 ان شاء الله،
1: باذن الله تعالى.
2: باذن الله تعالى.
1: انا قلت يمكن لاني انا ما افهم يعني ما وايد مع الكره، قلت لي كاس الخليج، بس احس بشكل عام الاهم معنا
2: هو هي. خلينا احنا نقول مثلا ابرار، هي البطوله اللي هي نقول اكثر تعيشنا وندخل فيها الأجواء حتى مع أبناء الخليج يعني.
1: بالضبط.
2: إحنا ملاحظة يعني البطولات وين تقام آخر مرة في المملكة العربية السعودية في جدة. أيوه. لكن تلاحظي ما خلي المباراة الصوب بس تكلمي عن جماهير. مناطق الجماهير.
1: أيوه.
2: اللي يتواجدوا فيها الجماهير.
1: صح.
2: من كل الدول من كل الأماكن وحتى يكونوا مع بعض أحيانا ما تعرفين منه هذا مثلا عماني أو هذا سعودي أو هذا إماراتي أو هذا أيوه كويتي وغيره طبعا من مع الدول الأخرى اللي هي الدول الشقيقة في دول الخليج. لكن احنا نقول وين ما يروح منتخبنا اكيد لما يكون مشارك في البطوله اكيد
1: نحن
2: نتحمس
1: معاهم.
2: واحنا معاهم
1: اكيد سواء منتخبنا وحتى الانديه العمانيه.
2: بالضبط. هو طبعا مشارك ايضا في بطوله رباعيه وديه ملك تايلاند المنتخب التايلندي ومنتخبنا العماني والمنتخب البحريني ساعدوني بعد في منتخب رابع
1: راح يساعدك دكتور سلطان ان شاء الله
2: ان شاء الله تعالى. ومن بعد ان شاء الله تعالى هي استعداد ايضا لكاس اسيا باذن الله. اذا مستمعين على 24990000 حافظت الرقم؟
1: حافظتني من اول لكن لاني انا ما اخذ اتصالات احيانا انسى.
2: ايوه
1: 24994
2: بالضبط.
1: ايش رايك بس؟
2: بالضبط. لا ما شاء الله عليك. رقم الواتساب
1: 94379975 عاد ما في اسهل عنا 94379975
2: مرة ثانية؟
1: كأني غلطت؟
2: لا أتوقع
1: 94-777-975 وبكل الثقة طبعا. عموما المستمعين أذكركم طبعا بموضوع حلقتنا اليوم، هل تؤثر الأحداث الرياضية بشكل مباشر على حياتك داخل المنزل أو تبقى هي مجرد متعة، ولا تؤثر على مزاجك علاقاتك وروتينك اليومي؟
2: وعلى 24990000. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد
2: تو الناس. أخوي عيسى كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير والله يبارك فيك.
2: تستمع كأنك لإذاعة الشبيب وبرنامج تو الناس.
3: كذاك.
2: الله يبارك فيك. حياك الله.
3: عليكم كذبتونا خلاص انتم.
2: الله يسعدك يا غالي. احنا سعيدين بتواصلك أكيد أخوي عيسى.
3: آمين يا رب العالمين.
2: يا عيسى موضوع حلقة اليوم.
3: موضوع حلقة اليوم والله مو أقول لك
2: مو رأيك في الأحداث الرياضية ونتكلم عن آخرها اللي هي كأس الخليج.
3: زين الحمد لله. يعني خاصة يعني اليوم يلعب المنتخب العماني.
2: أيوة.
3: الوطني. غير يعني يسوي مثل
1: حماس.
3: مثل كما تقول يعني في البداية يسوي مثل مثل توتر مثل يعني كما تقول الخوف القلق.
2: صحيح.
3: اي نعم. وبعدين عاد اذا انهزم عاد يسوي حزن يسوي ضيق يسوي كذا نكد.
2: زين كيف في البيت عيسى كيف تكونوا في البيت يعني الاولاد وكذا الاولاد لما تتجمعوا وتتابعوا المباراه كيف الوضع يكون معاكم
3: هناك؟ والله هو شفت ما شاء الله عليهم الاولاد يعني صريخ ما شاء الله عليهم.
1: احلى شيء
2: مطلوب هذا مطلوب اخو عيسى
3: ما نقول على طول صريخ
2: مطلوب.
1: احلى شيء
3: انا ما اسمع الصريخ اعرف انه في جول.
2: ايوه
3: رغم اني ما اشوف المباراه بس اسمع
2: الله يعطيك العافيه
3: سبحان الله.
1: صحيح. اهم شيء اخوي عيسى ان الحزن والضيق ما يطول وايد في النهايه تراها كوره.
3: ايه كذاك هو ترى ماشي ضيق ماشي حتى يوم يعني انهزمنا في المباراه اللي كانت كاس مع الامارات يعني هذيك ساعه بس
1: ايوه ان نتصالح
3: سالناهم الشباب ذا قالوا عادي ترى متعودين
1: اول نتصالح مع الهزيمه بروح رياضيه واكيد ترى القادم اجمل باذن الله.
3: ان شاء الله ان شاء الله نتمنى حقيقه يعني نتمنى كل مره يعني تنزل نتمنى يعني
2: باذن الله
3: منتخبنا يكون حقق يعني نتائج طيبه
1: ان شاء الله.
3: إيه نعم
2: بإذن
3: نعم.
2: الله. عيسى بعدنا أسألك سؤال عيسى.
3: نعم.
2: من الأندية العمانية أنت في فنجة طبعًا.
3: أيوه.
2: ها؟
3: أنا شجع نادي فنجة ونادي السيب.
2: نادي السيب اليوم السيب يلعب.
3: اليوم مع الحسين.
2: إيه مع الحسين الأردني إن شاء الله تعالى.
3: الساعة كم يلعبوا؟
2: الساعة 8 صح؟
1: الساعة 8 استاد السيب.
3: يعني مباراة ودية ولا مباراة بس؟
2: لا
3: يعني.
2: مباراة دوري أبطال آسيا.
3: دوري أبطال.
2: هي المجموعة الثانية هذه.
3: إن شاء الله.
2: إيه.
3: عايز يفوز ان شاء الله يا رب
1: باذن الله تعالى.
3: لان ذيك مره نادي السيب ما شاء الله جابوا مركز متقدم المره الماضيه في كولومبور في ماليزيا اعتقد جايبين الثاني والثالث تقريبا او الاول.
2: لا اللي فازوا كان هذيك بطوله الاتحاد الاسيوي فعلا محصل على المركز الاول مثل ما قلت
3: المركز الاول. ايوه الاول.
2: وان شاء الله تعالى اليوم
3: حققوا نتيجه ان شاء الله طيبه
2: باذن الله. وبكره بعد النهضه بكره النهضه ان شاء الله تعالى مع ايضا الفيصل الاردني فكل التوفيق للأندية العمانية إن شاء الله.
3: الأندية العمانية مع الأندية الأردنية.
2: إيه. حبايب إن شاء الله.
3: نادي أردني وكم نادي عماني شاركين.
2: إحنا.
3: ولا بس مختارين من كل دوري.
2: لا هذا الأبطال أبطال الدوري وأبطال الكأس عيسى. آه. أبطال الأندية دوريات في في البلد يعني في البلد نقول المحلية وكذا.
3: أيوه أيوه. إيه لكن اسم النادي يعني مثل عمان ماخذين اثنين نادي، نادي النهضة ونادي السيب.
2: نادي السيب ونادي النهضة فعلًا. أيوه.
3: يعني الأردن عندك الفيصل الأردني وعندك الحسين الأردني.
2: أيوه.
3: وبعدين البحرين اللي مو ماخذين والقطر والكويت والإمارات السعودية.
2: في أندية كثيرة مشاركة، خلينا بس إن شاء الله تعالى نستعرضهم معكم خلال أيوة. الوقت القادم بإذن الله.
3: زين نستفيد.
2: وبكرة يعني إن شاء الله تعالى نتكلم أيضا عن
3: برنامج خاص رياضي عندكم توفيدات.
2: إحنا نحاول نخصص إن شاء الله تعالى فقرة رياضية بإذن الله.
1: إن شاء الله.
2: في تو الناس الحديث لما يكون مثلا خصوصا اللي هي يعني أيام المباريات أبطال آسيا.
3: إيه نعم.
2: وحتى أبطال أوروبا إن شاء الله تعالى.
3: إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله تعالى.
2: شكرا لك عيسى.
3: مشكور. احسنت احسنت عيد على تحت فرصه مشاركه في البرنامج.
2: احنا سعيدين بسمع صوتك.
1: شكرا لك عيسى يعطيك العافيه.
3: الله يبارك فيك يا ابرار. حاول تستقبلني باسم مكالمات ابرار.
1: والله اقول لك انا بصير مهره نفس عيد ما قدرت، لكن اكيد رسائلكم استقبلها بكل حب وبكل حفاوه.
3: لا ان شاء الله ان شاء الله عشان يعني نشارك معاش يعني، بس لو كان بس انت ما شاء الله عليك بنرسل رسائل تستقبلين ان شاء الله خير.
2: واحنا سعيدين دائما عيسى بتواصلكم من
3: لكن ما اعرف هذه الفتره ليش ما تستقبلوا رسائل صوتيه.
2: رسائل صوتيه لكن...
3: اه
2: رسائل صوتيه نستقبل.
3: ايوه
2: نستقبل اذا في رسائل صوتيه مثلا ترسلوها عادي ماشي مشكله، احنا نستقبل الرسائل الصوتيه ايضا.
3: لا لا انا في يعني مثلا برنامج صباحي ما تستقبلوا مكالمات، يعني في الاخت جمانه الزعابي كانت تقدم البرنامج.
2: ايوه
3: لكن تستقبل فقط رسائل نصيه ما تستقبل صوتيات.
1: هو أخوي عيسى سواء مشاركات نصية أو اتصالات في النهاية تبقى مشاركاتكم وهذا اللي دائما يسعدنا.
3: لا لا نستحب أشارككم صوتيا ولا نصيا يعني.
2: يا سلام عشان سمعنا صوتك يا عيسى.
3: رسالة نصية شوي صعوبة عندي في الكتابة.
2: الله يحفظك يا عيسى إن شاء الله. إحنا نستقبل تواصلك عيسى.
3: نعم.
2: وسعيدين بسمع صوتك الغالي.
3: وأنا أسعد. جزاكم الله خير.
2: بارك الله فيك أخوي عيسى. شكرا.
3: الله يبارك فيك ويخليك.
2: شكرا في أمان الله. مع السلامة. أكيد إحنا مستمعينا نسعد بتواصلكم بمختلف وسائل التواصل، سواء كانوا اللي يتابعونا أيضا على منصات الشبيبة المرية في اليوتيوب ومنصة إكس أو على أرقام الاتصال لـ 2494-4-0 أو لرقم الواتساب. راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين، بس هذه الأيام أتوقع أنه في بعض ولايات السلطنة أمطار.
1: أمطار. هل لكم هل لك سر عند الله اللي عندهم أمطار؟ نبى نحن هذا السر نباه عشان يصير معنا أمطار. عموما على طار الأندية مستمعينا وكذي، خلوني أجيب طاري أيضا نادي السويق اللي بأمانة كل السويقاوي ترى للحين مشتاق، كل السويقاوي اشتاق لإنجازات الحين. خلاص نادي السويق للأسف بس نتمنى يرجع قوته.
2: أوه شعاع الشمس.
1: أي والله يعني كان 2008 و2009 و2012 و2017 كأس السوبر العماني، فنتمنى هذه العودة عودة الإنجازات إنجازات الأصفر السويقاوي بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. على 2499-0000 نقول السلام عليكم تو الناس.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا.
4: أسعد الله مساك.
2: مساك أخي العزيز.
4: يا مرحبا كيفكم طيبين؟
2: طيبين نشكر الله. ياسر
4: كيف أجواء الرياضة معاكم الليلة؟
2: الأجواء الرياضة إن شاء الله تعالى منتظرين مباراة نادي السيب مع الحسين الأردني ونتمنى التوفيق إن شاء الله تعالى.
1: أنا أتوقع وسام.
4: دوري آسيا، دوري آسيا هذا اليومين.
2: دوري آسيا اليوم إن شاء الله تعالى، وأيضا بالنسبة لأبطال أوروبا أكيد هناك مباريات راح نستعرضها إن شاء الله تعالى خلال الوقت القادم بإذن الله.
4: أكيد مترقبين أيضا أعتقد كلاسيكو بين الهلال والسد الليلة.
2: بالفعل الهلال والسد في أبطال النخبة. بس ما عرفتنا عليك.
4: معك أبو أحمد من محافظة ظفار.
2: أبو أحمد والنعمة أخي العزيز حياك الله.
1: سبق وشاركت أبو أحمد صحيح؟
4: والله شارك فترات متقطعة مش دائما، يمكن فترات طويلة، يمكن الحين أكثر من والله ما أعرف أكثر من سنتين أو قبل بطولة الخليج.
2: لا طولت طولت طولت
1: طولت علينا الغيبة لأن أتذكر مشاركاتك
4: المونديال القديم يمكن 2022 شاركت آخر مرة أظن. والله أعلم.
2: طولت علينا يا أبو أحمد.
4: كيفكم طيبين؟
2: كيف الحمد لله. كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
4: والله جوا ساخن الحمد لله. الليلة طبعا هي فرصة للواحد إنه يطلع مع الربع ويشاهدوا المباريات في الأجواء هذه أجواء ما شاء الله الحين
2: صحيح
4: بدأت الأجواء تتعدل وبدأت أيضا الامور الرياضيه خاصه الدوريات الحين خاصه دوري اسيا سواء كان دوري الابطال او دوري اسيا 2.
2: نعم
4: المنافسات فيها نوع من التحديات ونوع من الشغف ونوع ايضا من الحرص ان الواحد يكون موجود في مثل هذه الاجواء.
2: صحيح.
4: الى جانب طبعا الادرينالين طبعا اكيد يكون موجود.
2: لازم يكون عسى ان شاء الله تعالى هرمون السعاده يكون دائما يرافقنا بفوز الانديه اللي نتابعهم.
4: اتمنى يكون الدوبامين حاضر.
2: حاضر
1: دام تبى الدوبامين يكون حاضر فنحن راح نسالك موضوع حلقتنا لليوم اخوي ابو احمد، هل الاحداث الرياضيه والمباريات تاثر على حياتك داخل المنزل ولا لا، ولا تبقى مجرد متعه؟
4: والله هي مجرد شغف ومتعه، وايضا اصبح الحين اختي العزيزه الحرص على المتابعة في البيوت أصبحت يعني قلت كثير بسبب أنه البيت ربما يكون جو أكثر جو للعائلة والجو أيضا للمذاكرة والتركيز.
1: نعم
2: صحيح.
4: وجهتنا نحن أكثر شيء خارج البيت تكون أكثر الإثارة، الإثارة تكون في, في, في الأماكن المفتوحة، خاصة أننا ما شاء الله في صلالة الحين عاملين في 18 سكوير.
2: أيوة.
4: ما شاء الله عاملين يعني شاشة. عالمية، وايضا انا في اخر البطوله السابقه اعتقد كانت بطوله
2: كاس العالم. كاس العالم
4: ايوه المونديال كان الاجواء جدا، وفي الخريف كان
2: صحيح
1: يعني. جميل.
2: وما زالت حتى هذه اللحظه ابو احمد
4: لا زالت موجوده، لكن موجودة ما اعرف كاس الخليج ما اعتقد عرضت فيها، ان شاء الله البطولات القائمه موجوده يا مكانها في ايتي سكوير، كانت سابقا في الحافه ثم تم نقلها الى ايتين ما شاء الله، وكانت الاجواء اكثر اثاره في كاس العالم خاصه.
2: جميل جميل. اليوم ان شاء الله تعالى السيباوي
4: اكيد كلنا مع
2: بكره النهضه باذن الله تعالى،
4: لكن اخي العزيز والله اتمنى انه تكون مشاركاتهم ايضا اوسع مش فقط في اسيا 2، يا ريت يشاركوا في دوري الابطال
2: ابطال النخبه
4: ايضا. نحن ان شاء الله متفائلين بالاداره الجديده بقياده السيد سليمان البوسعيدي، انه ان شاء الله يحاول قدر الامكان بجهوده انه يوصل هذه الانديه الى دور الابطال، يا ريت والله
2: يا رب.
4: اذا كان بالامكان، لكن اعتقد انه معايير البطوله يمكن ما تسمح صح؟
2: ربما كذا تقريبا صحيح.
4: والله
2: يمكن هناك يعني تصنيفات معينه
4: الدول.
2: يعني
4: بعض الدول عندها من 5 مقاعد، السعوديه 5 مقاعد ما شاء الله
2: صحيح.
4: 4 ومقعد ونص مقعد،
2: نص مقعد
4: الامارات يعني. اعتقد 3. ليش ما تكون المقاعد موزعة على جميع الدول الآسيا يعني، يا ريت والله، وتكون أيضا بطولة موسعة ويكون فيها تصفيات ومنافسات حتى تصل المجموعة إلى الدور هذا، يا ريت والله.
2: يا رب إن شاء الله تعالى
1: يا رب تكون كذا رجاويك ومنياتك محققة بإذن الله تعالى.
4: إن شاء الله عودة، إن شاء الله عودة بإذن الله تعالى الزعيم بإذن الله تعالى ظفار حقيقة
2: بإذن الله. أكيد أكيد
4: ظفار صراحة وضعه أصبح شوية، لكن إن شاء الله أتمنى عودة الأحمر إن شاء الله، وعودة أيضا الزعيم مثل ما عودنا إنه دائما يشارك في هذه البطولات ويثبت يعني يثبت مستوى الكرة العمانية إن شاء الله في هذا المحافل، يا رب
1: إن شاء الله. الله بإذن الله. ومشاهدة ممتعة أتمناها لكم في مباراة اليوم نادي السيب ونادي الحسين.
4: أشكركم، وأيضا المشاركة الأهم الأهلي الهلال والسد، هي اللي
2: الهلال والسد أكيد
4: لأن هلالين طبعا مع الدعماء دائما.
2: يا الله كل التوفيق ان شاء الله ومشاهده ممتعه.
4: بين كلاشات مع النصراويه احيانا
2: ايوه،
4: لكن بس تظل زعامه الهلال هي الارقى طبعا.
2: الله يسعدك اخي ابو احمد، شكرا جزيلا
4: لك خير، وشكرا على هذه الفرصه، واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والبرنامج ان شاء الله مزيد من التالق.
2: اللهم امين. سعيدين بسمع صوتك الغالي وكررها، ننتظرك.
4: شكرا باذن الله
2: في انتظارك يا غالي. شكرا.
1: الله يسعدك
4: يا الله، ربي يحفظكم.
2: في امان الله، مع السلامه. إذن أبو أحمد من ظفار الحبيبة،
1: لاحظت شيء؟ يعني من أهل ظفار يتمنون عودة نادي ظفار، وكل واحد يتمنى عودة فريقه وعودة النادي المفضل.
2: صحيح.
1: فمثلا أنا أتمنى عودة
2: السويق.
1: فكل واحد يتمنى عودة هذه الأندية القوية بإذن الله، وإن شاء الله بإذن يعني الله. نلقى لهم عودة قوية
2: بإذن الله تعالى. إذن مستمعين راح نطلع لفاصل، كنا نتكلم شوي عن المطر في بعض ولايات سلطنة عمان، شمال سلطنة عمان
1: أيوة.
2: تشهد أمطار ولله الحمد يعني بين المتوسطة والغزيرة، وإن شاء الله يعم بنفعها البلاد والعباد. راح نطلع لفاصل وصوت المطر صلاح الزرقالي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: رجعنا لكم متابعينا الكرام في برنامج دو الناس، ما زلنا في ساعتنا الأولى من البرنامج، وهذه تحية مسائية اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية، على اليوتيوب، على منصة إكس، وأيضا في مواقع التواصل. في رسالة من مروان. مروان ممكن تبعث تحية لصاحبي أيمن العدوي؟ أكيد. تحية يا أيمن من صاحبك وصديقك مروان. أيضا نرحب بكل من يتابعنا على منصات شبيبة المرئية، وأيضا اللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط و 98.5 في صلالة. نروح مستمعين الكرام للحديث أكثر. كنا في بداية البرنامج تحدثنا عن كان الحديث عن نادي سيب في بطولة آسيا ومباراة اليوم أمام الحسين الأردني. معنا عبر الاتصال المحلل والباحث الرياضي الدكتور سلطان البلوشي. مساء الخير دكتور.
1: مساك الله بالنور وسعديك على الأخوة المستمعين في إذاعة شبيبة.
0: أهلا وسهلا دكتور. الصوت هذا وحشنا من
1: الله يحفظك
0: أيام كأس الخليج وصافرة الخليج.
1: أيام الاستوديو هذه.
0: أيام الاستوديو نعم أكيد. كيف أمورك دكتور؟
1: الحمد لله تمام.
0: كيف الصحة بخير؟
1: والله الحمد لله العافية.
0: الله يسعدك دكتور. إذن مباشرة دكتور، مباراة سيب مع الحسين الأردني، وأيضا بكرة إن شاء الله تعالى نادي النهضة مع الفيصلي الأردني.
1: نعم، وكذلك الشباب العماني.
0: الشباب العماني نعم في كأس أيضا آسيا.
1: في كأس دوري أبطال الخليج.
0: دوري أبطال الخليج بالفعل.
1: نعم.
0: شكرا دكتور.
1: الله.
0: دكتور بالنسبة لمباراة اليوم السيب، كيف تشوف حظوظ نادي السيب؟
1: شو بسم الله الرحمن الرحيم. زيد مساء عليك على الأخوة المستمعين. نادي السيب طبعا يلعب في المجموعة الرابعة مع الشرق العراقي والحسين أربد ورئيس بنغال الهندي.
0: نعم.
1: آسيويا السيباوي بين إرث الإنجاز والتحدي استعادة التوازن. يعني لما نتحدث عن مشاركة نادي السيب بدورة أبطال آسيا 2 أنت تتكلم عن نادي سبق وأن صنع إنجاز تاريخي للكرة العمانية
0: بالفعل،
1: لأنه توج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي في 2022. لكن المشاركة الحالية أيضا وضعت نادي السيب في اختبار جديد، فريق ما يدخل البطولة بالاحتفاء بالماضي إنما لإثبات قدراته على المنافسة مجددا، يعني بشكل كبير جدا بسجل حضوره مثل ما هو عودنا دائما.
0: صحيح.
1: المؤسف إنه السيب بدأ مشواره بخسارة طبعا مع الشرق العراقي بهدف بدون مقابل قبل أسبوعين عفوا في بغداد في مباراة يعني سجل فيها حسين علي لاعب الفريق المنافس هدف، يعني كان صراحة بالنسبة لي هدف قابل، لكن هذا ما يعني نهاية الطموح. اليوم السيب على أرضه ملعبه بين جماهيره، إن شاء الله كلنا خلف السيباوي ومساندين بإذن الله تعالى، وأنا شخصيا إن شاء الله بعد شيء بتحرك إلى الملعب. التحدي معنا في تحويل الخبرة هذه القارية لأداء أكثر فاعل اليوم، إن شاء الله كلنا ثقة في السيباوي وسكر وحليب مثل ما يقولوا، يعني متعودين هنا في السيب
0: سكر وحليب
1: يملك تاريخ قاري يعني. إحصائيا إحنا لسه تونا نبدأ عيد، ما زلنا يعني هدفنا التتويج بهذا الكاس إن شاء الله، ومثل ما قلت لك تاريخيا إحنا سبق وحجز يعني أخذنا كاس الاتحاد الآسيوي في 2020. يمكن أهم مفتاح لعبة إحنا فقدنا ناصر رواحي بعد احترافه في القادسية الكويتي، لكن هناك من هو بديل إن شاء الله في صناعة الفرص وربط خط الوسط بالهجوم. معولين كثير على زاهر الأخضري اللي دائما مساهماته تغير اتجاه خط المقدمة بالذات في الفترة الهجومي، معولين على أولادابو أيضا كذلك، ودوره في الصراعات البدنية لاعب قوي جدا بدنيا، لاعب متمكن في الربط بين الخطوط، ما شاء الله عليه يعني دينامو محرك. نقاط قوتنا اليوم إن شاء الله تكمن أي الخبر اللي احنا نمتلكها، وأن أيضا انتصرنا بهذا الكاس سبقا على الأبطال. قدرتنا على الاستفادة من التحولات الهجومية إن شاء الله، وعندنا تجربة حلوة جميلة جدا في المباريات اللي فيها الضغط العالي، لكن شوي عندنا مشاكل عيدة يعني بالنسبة لفريق السيف تحسين فعالية أمام المرمى تكلم عن خط الهجوم.
0: نعم.
1: المهاجمين بالتحديد خصوصا بعد احتراف ناصر، يعني تعامل مع الضغط محتاجين شوية نتعامل بجدية أكبر، لأن ضروري أن نعوض بدون دخلان بالتوازن الدفاعي. إحنا الخط الخلفي شوي عندنا فيه مشاكل في الفريق، لكن إن شاء الله المدرب اليوم إن شاء الله يصلح هذه المنظومة. الخسارة ما ممكن اختزالها، أنا أقصد الخسارة الماضية لقد كانت شوية مؤلمة، ما ممكن اختزالها في الهدف واحد يعني.
0: يعني مباراة اليوم دكتور دكتور مباراة اليوم لتصحيح المسار.
1: نعم نعم، خصوصا أن حسمة المباراة بهدف واحد.
0: نعم.
1: في فرق بين أن نوصل لمناطق الخطورة وبين صناعة الفرص. أيضا فالسيب اليوم محتاج أن يحول استحواذه وتحركاته، لأن كنا جيدين جدا نحن في المباراة الماضية.
0: صحيح.
1: فقط محتاجين نحول هذه التحولات والاستحواذ إلى فرص حقيقية في منطقة الجزاء مع تحسين جودة اللمسة الأخيرة نوعا ما. في المقابل لما تكون المباراة متقاربة لقطة واحدة ممكن تصنع الفارق، أي وهذا اللي صار أمام الشرطة بالضبط. المشكلة ما كانت في صناعة الفرص، لكن في مدى فاعليتها لما وصلنا للثلث الهجومي الأخير. احنا وصلنا كثير بس ما كنا فاعلين. فاليوم مري يعني فنيا مري نحكم أن السيب يعاني من ضعف أو كذا في صناعة الفرص، إلا بعد مراجعة عدد الفرص الحقيقية هذه إن شاء الله اليوم بتوضح بشكل كبير بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: استقبالنا للهدف عيد كذلك، يعني هل كان في خلل فردي ولا مشكلة جماعية؟ التوقيت كان مهم، جاء الهدف في دقيقة 51 يعني مع بداية الشوط الثاني تقريبا، وهي نفس نرجع لمشكلة انتخبنا الوطني في بدايات بطولة كأس الخليج، هي فقدان التركيز العالي أتوقع هو السبب الرئيسي، لأن مع بداية الشوط الثاني تسجل علينا على طول.
0: صحيح.
1: لي ما بعد عودة من الاستراحة، لكن ما نفضل أن نتحمل لاعب معين مسؤولية هذه الخسارة. احنا محتاجين فقط ننظر في فريقنا إلى ثلاث حاجات: من وين بدأت الهجمة، وهل كان في ضغط على حامل الكرة، وأصلا هل المسافات بين خط الوسط والدفاع تسمح بالتغطية ولا لا. احنا كان عندنا مشاكل في هذه الثلاث نقاط اللي ذكرتها. فممكن لاعب مثلا يفشل في الالتحام، ممكن يعني ما يقدر يفتك كرة، لكن لما تجيك ثلاث ثغرات مثل هذه الثغرات معناته ان انت عندك في المنظومه الهجوميه في مشكله.
0: بالضبط.
1: محتاجين نزيد سرعه اللعب، محتاجين شوي نحسن تحركات داخل منطقه الجزاء، واعتقد ان زاهر بغبري هو راح يكون في المرحله ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. ماذا عن مباراه النهضه بكره مع ايضا دكتور الفيصل الاردني؟
1: نعم، النهضة في المجموعة الثالثة طبعا مع التعاون السعودي ومع الريال القطري الفيصلي الأردني. نقطة البداية إيجابية والطموح أكبر من مجرد مشاركة. النهضة يدخل منافسات هذا الدوري بطموح الاستفادة أيضا من خبرة المحلية والقارية، خصوصا بعد ما توج بكأس صاحب الجلالة في الموسم 25-26.
0: بالضبط.
1: النهضة كذلك استهل مشوار بتعادل جدا مهم أمام التعاون السعودي.
0: التعاون السعودي نعم.
1: وبالتالي كانت المباراة أيضا جيدة من جانبين. النهضة أفضل نوعا ما في المحاولات اللي الوصول مرمى للدقائق الأخيرة، خلينا نسميها القتالية باللهجة المحلية. فالنهضة من النوع المقاتل للدقائق الأخيرة. النهضة عنده خبرات كبيرة جدا طبعا، عنده لعيبة يستطيع أنهم يسيروا بالفريق إلى الأفضل من الموجود حاليا.
0: نعم.
1: في النهضة أيضا كذلك في أشياء مهمة جدا، تقارب الاستحواذ بينهم وتساوي كان فريقين في الخطورة. ترى على فكرة يعني في النهضة ما كان سهل، ما كان لهم مسائلة يعني. النهضة استطاع أن ينقل كرة للثلث الهجومي بسهولة، وكان يخترق بتمريراته في خطوط التعاون. محتاجين فقط نركز مع مفاتيحنا، نتكلم عن جمال الوحشي مثلا في المساندة الهجومية، نتكلم عن بيترس أيضا اللي سجل هدف تعادل، اسم مهم جدا في لاعبين الوسط. نتكلم عن الكابتن سوبرمان العملاق فايزر شيدي، اليوم مساهماته في التصديات اللي عملها صراحة يعني كابتن فايز ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني تعامله مع الكرات العرضية عجبني جدا. يعني فايز على فكرة تطور في مسألة التعامل مع الكرات العرضية بشكل كبير جدا في النهضة في هذه الفترة، يعني مع النهضة كان فيها التوجيه الدفاعي واللي كنا نفتقده في حراسة المنتخب. ما شاء الله فايز دائما الاتصال والتواصل كوميونيكيشن هذا معاه عالي جدا. عندنا قوة عيد، عندنا قوة، عندنا عناصر ممكن نستفيد من اللعب على الأرض، لكن عندنا شوي مشاكل. محتاجين نقلل عدد التسديدات اللي يتلقاها الفريق، يعني تسدد علينا كثير. محتاجين نحسن استثمار الفرص من بداية المباراة. محتاجين نحافظ على تركيزنا طوال 90 دقيقة كاملة. نقطة التعاون كانت جيدة بالنسبة لنا، أنا أعتقد تعادل
0: دكتور
1: عكس أن النهضة قادر على العودة إلى المباراة، وهذه نقطة مهمة.
0: دكتور
1: نعم
0: بعد إذنك، لأنه أمامنا دقيقة نطلع للفترة الدينية لأذان العشاء في دقيقة أو أقل من دقيقة
1: إن شاء الله. الفنية ممكن ألخص لك الكلام في نقطة واحدة عيد بالنسبة للنهضة. العودة في النتيجة في المباراة الأخيرة يعني كان مؤشر إيجابي، لكنها ما كانت تعني أن الفريق أفضل في الشوط الثاني. الفريق عندما يملكه أكثر من كذا. كذلك النهضة يعني إحنا معولين عليه كثير، وأعتقد أن التحرك بدون كورة هو الأساس في نادي النهضة، هو كلمة السر.
0: نعم.
1: إذا ما تمكننا إن شاء الله من استغلال هذه النقطة لصالحنا، بدل التسرع بدل فقدان الكرة في الأمام، هذه يعني التحرك الذكي يخرق المساحات. فأنا محتاج شوية تمرير سريع، محتاج أن نستغل هذه النقاط بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. إذا نسيب والحسين الساعة 8 دكتور إن شاء الله.
1: إن شاء الله على الملعب وبنتواصل عاد.
0: بإذن الله تعالى إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك دكتور.
1: تسلم عليك. الله يحفظك.
0: في أمان الله. مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: في أمان الله. إذن المستمعين الكرام، نطلع للفترة الدينية لأذان العشاء، وإن شاء الله تعالى راجعين لكم مستكملين برنامج تو الناس.

معنا الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

فريق شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبيبة.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: مساءكم سعادة مستمعين الأحبة، نتمنى كذا التوفيق والله يحفظكم يا رب في مشاويركم المسائية. ضيفتنا اليوم بدت كذا نينجا تعمل في الخفاء، ثم تحولت إلى ساموراي تخوض المعارك من نوع آخر. لم تحمل سيفا ولم تبحث عن ثروة، بل حملت أحلام الآخرين وسعت إلى تحويلها إلى إنجازات. ومن العمل التطوعي خلف الكواليس إلى قيادة اللجان والاتحادات الرياضية، ومن الملاعب المحلية إلى المحافل الدولية. طبعا دون أن يكون الراتب هو الدافع ولا المنصب هو الغاية، ولم تتوقف رحلتها عند الملاعب، بل امتدت إلى عالم الكتابة والتأليف، حيث وجدت في القلم مساحة أخرى للعطاء. فيا ترى من تكون هذه المرأة التي جعلت من التطوع رسالة ومن التحديات فرصا، حتى أصبحت سفيرة للإنسانية والمحبة والعطاء؟ ضيفتنا اليوم، وأكيد مؤن شهر أكتوبر نحن نعتبره شهر المرأة العمانية، فدائما نحتفي ونفخر طبعا أكيد بنساء عمان. ضيفتنا اليوم الدكتورة أنيسة الهوتية، سفيرة للإنسانية والمحبة والعطاء. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة أنيسة.
1: أهلا وسهلا عزيزتي أبرار، شكرا على هذه المقدمة الرائعة جدا. أنا شوي أستحي
0: أنا تعرفين أحب هذه الألقاب، النينجا والساموراي، بس إيش سالفتهم النينجا والساموراي؟ ونوضح للمستمعين أكثر.
1: أوكي، النينجا والساموراي إحنا الآن اتخذناهم كألقاب نعطيهم للمتطوعين معانا في مؤسستنا في البي أس أف بالي سبورت فونديشن.
0: نعم،
1: أنا كرئيس تنفيذي معاهم من تقريبا سنتين، وقبل كنت مديرة مشاريع.
0: نعم،
1: فالنينجا هو المتطوع اللي يشتغل في الخفاء، اللي ما يظهر. طبيعة النينجا يعني النينجا في النينجا والساموراي طبعا من مش الأساطير، هي من التراث الياباني.
0: صحيح،
1: وأنا تصادف أني لما حصلت منصبي كنائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، كانت الانتخابات في اليابان، ولما حصلت أيضا رئيسة لجنة رياضة المرأة البارا أولمبية على قارة آسيا، أيضا كان الأسمبلي في اليابان، فهم الجماعة سموني This ninja turned to be a samurai. أنا عجبني الوصف، فلما صرت أقود الفرق وأشتغل في عدة مؤسسات دولية، حبيت أني أعطي المتطوعين ألقاب.
0: جميل،
1: ألقاب رسمية. يعني النينجا هو المتطوع اللي يشتغل في الخفاء، ما مبين بس إحنا نعرفه، يجيب لنا التفاصيل، المقترحات، يخلص لنا الأعمال. الساموراي لما هذا النينجا يتطور، نحس أنه هو لائق أنه يأخذ منصب معين في مكان معين ويقود ويحارب، وهو واضح يعني شاهر.
0: نعم، إذا نحن نروح لبدايتنا مع النينجا، كيف بدت رحلتك مع التطوع خلف الكواليس وبعدها تحولتي للساموراي من العمل الخفي إلى قيادة اللجان والاتحادات الرياضية؟ أكيد في قصة.
1: في قصة كبيرة. أنا متطوعة من عمري 16 سنة.
0: ما شاء الله.
1: صغيرة كنت وما كنت أعرف إيش يعني عمل تطوعي.
0: نعم،
1: بس كل ما يعني كان في مكان معين أو ناس معينين يحتاجون إلى شيء، كنت أنا أقدم التعاون اللي أقدر عليه. فجأة لما بدأت أشتغل في، طبعاً أنا بدأت أشتغل مع طيران الألماني ثم مع المصري ثم ثبت في مسقط أوبرسيز في شركة مجان لسفر والسياحة.
0: نعم،
1: صار معي موقف مع الأستاذ مختار الرواحي الله يرحمه. هو كان في المطار وكان عنده أزمة إنه هو على ويلتشير وعطينا ترانزيت قصير والطيارة فاتته، فاتصل فيني يتضارب معاي يسألني أنتوا قاطعيني التذكرة وأنتوا عارفين أنا على ويلتشير والحين ما يعطوني لونش وكذا، وأنا عارف أن التذكرة مش مقطوعة من عندنا لما أعطاني البيانات.
0: أيوة،
1: عشان ما أطول القصة، فالمهم هذه الحبكة صارت. أنا أؤمن دائما أن تحصل حبكات لما القدر يريد يعرفك على شخص.
0: بالضبط،
1: يحصل حبكة. الحبكة صارت أني أنا تعرفت على مختار، ومختار لما شاف أني أنا وقفت معه وساعدته رغم من التذكرة مش من مكتبنا، من مكتب آخر، بس أنا تواصلت مع شركة الطيران وهم تواصلوا مع شركة السفر، فحب أنه يعتذر لي عن موجة الغضب اللي وجهها علي، ثم طلب مني أني أوقف معاه في بعض الأمور. فصرت أنا النينجا اللي أطبع الخطابات، أجيب الخطط، أجيب سبونسرز، أتكلم مع ناس، أشوف الفرق، أشوف المعاقين. إلى أن وصلنا إلى مرحلة فجأة وقرر الرجال يقول لي أنت بتدخلي معانا في اللجنة البارالمبية العمانية.
0: جميل، هذا دائما كذا بداية التطوع دكتورة أنيسة، يكون في البداية خطوة بسيطة وخطوة تطوعية، بعدها القدر يخبئ لك الكثير.
1: سبحان الله، سبحان بالضبط. الله بالفعل. فكنت أنا معاهم من ضمن المؤسسين، مؤسسين اللجنة البارالمبية العمانية، وطبعا في البدايات كانت صعبة جدا، لأن هم حتى على حسب الشروط إن لازم يكون الأعضاء عددهم 8، فما في حد كان مستعد إنه يكون حتى عضو. أي حد يسأله تيجي معنا يعني تكون عضو في اللجنة على أساس إنه الكوتا تكتمل والوزارة تعطينا الموافقة، كل حد يسأل كم تعطونا حال الاجتماعات لما نحضر، كم مرة بنسافر،
0: يكون الهدف الأساسي مادي،
1: مادي وسفرة وكذا وظهور. فأنا لما شفت الرجال مسكين يعني حليلة باغي يعمل لجنة رسمية، لأنه رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة عندنا كانت كأنها رياضة ترفيهية مدرسية، ما كان في المجال البارأولمبي على الخط الرئيسي. فحاولنا نحن، وثم اقتنعوا الوزارة أن قللوا العدد إلى 5 أشخاص، والأشخاص اللي كنا موجودين شكلوا اللجنة. كنت في البداية العضو المقرر اللي فقط أكتب التقارير ونقاط الاجتماعات وكذا.
0: أيوة.
1: بعدين قالوا لا أنت بتكون الأمين العام، لأن نحن نحتاج حد يتحدث إلى الاتحادات الدولية باللغة الإنجليزية.
0: نعم.
1: بقية الأعضاء يتحدثوا بس ما بهذه الدرجة،
0: ما بهذه الطلاقة اللي تمتلكينها.
1: بالضبط. فحطوني أمين عام لجنة البارالمبية العمانية، ثم رئيسة المنتخبات لأنه صار عندنا أكثر من منتخب ما شاء الله.
0: جميل.
1: ثم رئيسة اللجنة الفنية لأنه صار عندنا عدد من المدربين. فكنت أنا الشخص اللي هو الدينامو. نعم. المتخبي، بس الواجهة كان أبونا مختار الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: وهذه كانت البدايات. ثم شفت أن الدول الثانية جيراننا يعني في دول الخليج متطورين ومتقدمين عنا بخطوات، وعندهم شخصيات قيادية كبيرة، فبغيت أدخل. صحيح. وأتعرف إيش هذا اللي جالسين يسووا
0: وليش متقدمين عنا،
1: ليش متقدمين عنا. إنزين، اكتشفت إنه هم عندهم أشخاص منهم وفيهم مصنفين محكمين، طبعا أنا ما أريد أقول حكام، هم يقول الحكام يعني حكم جمع حكم، بس أنا أقول حكام جمع حاكم، محكمين يعني جمع حكم. فحاولنا إن نجمع من عندنا أشخاص، لكن الموازنات عندنا كانت قليلة جدا، يدوب تكفي لأنشطة اللاعبين والمنتخبات، وما حد مستعد أو ما حد أيضا عنده قدرة إنه يصرف من جيبه يروح ياخذ دورات في التدريب والتحكيم والتصنيف.
0: يعني التحدي كان الأول للميزانية.
1: الميزانية أيوة. الوزارة كانت تضخ ميزانية طيبة.
0: أيوة.
1: ولكن إحنا ما شاء الله يعني انطلقنا انطلاقة صاروخية في اللجنة البارالمبية. عملنا منتخب كرة سلة على الكراسي المتحركة، منتخب أثقال، منتخب ألعاب قوى بنات وشباب.
0: نعم، يعني عدة منتخبات.
1: كنا أنا ومعي بعض المدربين كنا ندور السلطنة على نفقتنا الخاصة، ندور نطلع الأشخاص من بيوتهم، لأنه في بيوت مثلا في مناطق بعيدة يخافوا على أولادهم إذا عندهم. صح. إعاقة أو شيء، فلازم. أيوة. نروح نجلس معاهم نقنعهم،
0: تشرحوا لهم الوضع.
1: أيوة. وأنه هم في أمان وكذا. ونحن معاهم دير بالنا عليهم. فلما قدرنا نجمع العدد اللي إحنا بعدنا ما كنا راضين فيه، نريد عدد أكبر، فصارت عندنا منتخبات. الآن عندنا منتخبات وعندنا متدربين، بس بعدنا ما قادرين نوصل. فكيف نوصل؟ لازم يكون عندنا مصنفين. المصنف إذا عندنا مصنف وطني.
0: أيوة.
1: إحنا ما نضطر نسفر اللاعبين عشان نعمل لهم تصنيف، لأن في الرياضات لازم يكون في تصنيف.
0: نعم.
1: التصنيف يعني فرز الإعاقة إيش نوعها.
0: أيوة.
1: عندك الإعاقات كثيرة طبعا.
0: صح فعلا.
1: إحنا فقط الآن نتحدث عن البارا أولمبيك مثل السبيشال أولمبيك. السبيشال أولمبيك هي الإعاقات الذهنية مثل داون سيندروم، مثل التوحد. احنا البارا اولمبيك عندنا اعاقات
0: جسدية
1: حركية. نعم. فيها بتر، فيها شلل اطفال، فيها نخاع شوكي، فيها ضمور اعصاب. عندنا اعاقات شلل دماغي.
0: نعم.
1: انه بس فيها فئات، يعني نبدا ب F32 الى F59 و69، الحين زاد كل هذه الفئات. كانك تقول انه كل واحد ومدى حركته كم. شلل دماغي يقلل قدرة الجسم على الحركة بس العقل شغال 100%.
0: أيوة.
1: فكان عندنا صعوبة في تصنيفهم، وإذا نسافر فيهم أيضا في تكلفة كبيرة. فأنا قررت أني أنا أكون هذا الشخص اللي راح أتحمل أني أكون حكم وأكون مصنف وأدفع على نفسي لك. نعم. وأطور نفسي عشان أطور.
0: جميل.
1: جماعتي يعني لاعبيني وكذا، وكانوا طبعا ينادوني ماما أنيسة.
0: حلو اللقب اللي أحبه كثير.
1: اللقب وايد حلو أساسا كاسم أنيسة مرتبط بالأمومة.
0: أيوة.
1: دائما طبعا ماما أنيسة بالكويت.
0: أيوة.
1: خلاص تعودنا أن أي بنت كذا اسمها أنيسة يكون عندها هذه الحنية والأمومة.
0: أيوة.
1: فكانوا ينادوني ماما أنيسة وأنا كثير أفتخر أن ينادوني ماما أنيسة، شيء فرحني كان يعني.
0: أيوة.
1: فمن هنا أنا دخلت في مجال التصنيف. الآن أنا مصنف دولي في السلة، وأيضا مصنف في الركبي ويلتشير طبعا، وحكم في الأثقال. هذه الدخول في هذه الأزقة والسكيك باللهجة العمانية يعني زقايق وسكيك، علموني فعلا أن كيف أنا أقدر أصنف لاعبيني، كيف أقدر أطور اللعبة، كيف يكون عندي قدرة أني أساعد دولة بعدين هذيك. يعني مثلا إذا في دولة تريد تعمل بطولة وهم أيوة. ما عندهم قدرة يجيبوا حكام دوليين من برا، أنا أروح متطوعة أقول لهم طيب وفروا لي سكن وأنا أجي على حسابي، بعدين باخذ معي لاعب، اللاعب يدفع تذكرته وهو يشارك، فبالتالي نحن نخفف على موازنة الوزارة في أنها تصرف في أشياء جانبية اللي هي أساسية، لكن أيوة. إحنا حطينا في ذهننا أن الموازنة تصرف على فقط الأنشطة. نعم. فكان هذا السبب يعني وراء هذه الجسمة.
0: وبسبب يعني وراء هذا السبب طبعا وصلتم الحين وتوليتم دكتورة أنيسة رئاسة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لرياضة الركبي على الكراسي المتحركة. فكيف ترين أهمية هذه الرياضة الإنسانية أو التنموية لفئة نقدر نحن نقول فئة غائبة غالبا عن البرامج الرياضية؟
1: لما نقول فئة غائبة عن البرامج الرياضية، في إعاقات ظاهرة بقوة بالذات اللي يلعبون في ألعاب القوى.
0: نعم.
1: إن أسهل لعبة ألعاب القوى. لما نتحدث عن الرقبي الآن، أنا الآن لازلت أواجه صعوبة في أني أشكل فرق في منطقتي اللي أنا رئيستها حاليا. نعم. أنا رئيسة منطقة الشرق الأوسط غرب آسيا وشمال أفريقيا اللي هي منطقة الميناء العربية.
0: نعم.
1: وأيضا أنا نائبة رئيسة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة على الرقبي. لما أشوف من منظور نائبة رئيس الاتحاد الآسيوي أشوف المنطقة هناك منتعشة جدا. تعرفين أبرار نحن عندنا في السنة فوق 10 بطولات للرقبي، 10 بطولات للرقبي.
0: ليش ما وايد ظهرات إعلاميا؟
1: لأن ما موجودة في منطقتنا. إحنا من أنشط الدول معنا في الرقبي، إذا قلنا في آسيا عندنا اليابان، عندنا الصين، عندنا تايلاند، عندنا ماليزيا، سنغافورة دخلت الآن. لكن اللي هم يحبون الرقبي أساساً هم في أوروبا وأستراليا وأمريكا. يعني كثير عندهم الرقبي أهم من الويلتشير باسكتبول، من كرة السلة على الكراسي المتحركة. عندنا نحن صعوبات إن نشكل الفرق، لأنه اللي يلعبون الرقبي هم إعاقات شديدة جداً شديدة جداً. يعني مثلاً إذا تكلمنا عن فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة، التصنيف نعطيهم نقاط. الشخص مثلاً اللي إعاقته حركية بسبب سباينال كورت، نخاع الشوكي، مساحة الحركة عنده بطيئة يعني صغيرة جداً، ويدوب يتحرك شوي، ما يقدر ينزل إيده ياخذ الكرسي، ما يقدر يسوي دربلينج.
0: أيوة.
1: عن بعيد.
0: أيوة.
1: إنزين، فهذا نعطيه نص، هذا نعطيه نقطة، ثم اللي شوية مساحته أكبر في الحركة نقطة ونص، وكذا وكذا إلى أن نرتفع إلى 4.5. إذا وصلنا 5 يعني هو إنسان صحيح ما عنده إعاقة.
0: نعم.
1: مثلنا يعني. لكن إذا نحن نيجي على الرقبي، أقوى لاعب إذا صنفناه هو 1.5 في السلة. فحصول على فريق متكامل بإعاقات شديدة، إحنا عندنا ما متوفرات هذه الإعاقات، أو إنه إعاقات يخافون عليهم ما يريدونهم يطلعون،
0: يكون وايد في تخوف،
1: العوائل عندنا يخافون، الأسر. نعم. يخافون، الشخص نفسه يكون عايش في خوف، ما يريد يلعب، ما يريد يجازف، رغم إنه إحنا في الفترة الأخيرة لما عملنا دراسة على الرقبي بالذات اللي عندهم ضمور أعصاب.
0: نعم.
1: كنا في تايلند وجايوا عندنا أشخاص متخصصين بالفيزيوثيرابي، دكاترة يعني من اليابان، وأيضا أطباء في النيورو في الأعصاب. الأشخاص اللي دخلناهم في معسكر ركبي لمدة 3 شهور تطورت عندهم، يعني الإعاقة قلت والحركة زادت
0: والمهارة تطورت.
1: والمهارة تطورت،
0: نعم.
1: يعني اللي كان مثلا ما يقدر يتحكم بإيده،
0: أيوة،
1: ويحاول يمسك مثل الطفل، يعني ما قادر يمسك شيء، قادر يحرك أصابعه شوي، يمسك بقوة، قادر مثلا يعني ما يكون كذا منثني في ظهره، شوية يشد ظهره.
0: هذا طبعا مع الاهتمام والتدريبات المستمرة.
1: والركبة رياضة جدا جدا، يعني احنا لما نشوفها نقول انها عنيفة، لكن بالنسبة لهم هم يطلعوا الطاقة السلبية اللي فيهم، يطلعوها بالذات اذا احنا نتحدث عن الاشخاص اللي عندهم اعاقة من ضمور الاعصاب او النخاع الشوكي. فانت تتحدثين، يعني الله يحفظكم ويحفظ الجميع
0: يا رب،
1: نحن نتحدث عن أشخاص جاتهم الإعاقة بعد حوادث،
0: أيوة،
1: يعني حادث سيارة، حادث رياضي، أو مثلا مرض، ضغط ارتفع، أو صار عنده شيء، أو لا سمح الله جلطة، ففجأة صار هو إعاقة. الشخص اللي يولد وعنده إعاقة يتعايش معه ويكبر خلاص، أيوة، هو ما حاسس بالفرق، متأقلم مع الحياة، عارف كيف يتصرف، لأن نحن شفنا ناس حتى ما عندهم إيدين يأكلون يشربون يرسمون وفنانين برجولهم،
0: مبدعين
1: مبدعين
0: بالضبط
1: بالضبط، ما حاسين انهم اقل من الجيل. لكن الشخص لما يكون عايش حياته طبيعية فجأة صارت عنده اعاقة مش من سن صغيرة،
0: بيأثر هذا عليه نفسيا بشكل كبير.
1: بالضبط. فالان يعني يحتاج الى رعاية نفسية، طبيب نفسي،
0: أيوة،
1: اهله يعانوا، يحاول ينتحر، ما قادر يعيش، ما يأكل، ما يشرب، ما يأخذ ادوية، خلاص خلوني ابقى اموت وكذا.
0: صح.
1: فهذه الحالة الغضب اللي فيهم يطلعوه في الرقبة.
0: فأنا أصلاً وجود الرياضات لهم،
1: أصلاً كل الرياضات
0: بالضبط
1: بأمانة، يعني كل الرياضات، لكن نحن الآن لأننا نتكلم عن هذه الرياضة،
0: أيوة، رياضة
1: فهي الرياضة. علاج نفسي لهم، علاج نفسي لهم، يتنفسوا ونفسياتهم فجأة تتغير ويصور أفضل. أنا الآن عرفت أنه في عندنا لاعب رقبي في تايلاند تزوج بعد ما كان يريد ينتحر.
0: أي سبحان الله، من كذا نقول الحين دوامة من الاكتئاب إلى يعني عودة للحياة.
1: أي قلت سبحان الله، يعني كيف تزوج وقبل إنه يعيش حياته والحين جالس يشتغل. ونحن في الفترة الأخيرة، يعني أنا نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للرقبي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرقبي هو واحد أسترالي إيطالي، يعني أبوه أسترالي، لا أم أسترالي أبوه إيطالي. أنا دائما أقول أنت راعي المافيا الإيطالية. فهو نفسه صاحب البي أس أف تشيرمان، وأنا الرئيس التنفيذي، فإحنا خلطنا المؤسستين مع بعض نسهل الأمور. يعني كان في صعوبة سابقا أن الكرسي المتحرك الواحد كان يكلف تقريبا 2500 ريال عماني. في شركات عالمية كانت تستغل حاجة الرياضيين،
0: ما في أحد يتعاطف مثلا كذا، يعني شوي يخفض السعر أو أيا كان.
1: إذا اشتريتي لفريق كامل 10 كراسي بنعطيك كرسيين،
0: كلها مصالح تسويقية، يعني
1: ماركتين.
0: مصالح تجارية، نعم.
1: فإحنا في البي أس أف الآن عندنا مصانع لتصنيع الكراسي المتحركة للرقبي والسلة والفنسنج، لأن كل نوع رياضة له كرسي مختلف. فإذا الرياضي يلعب رياضتين يعني عنده كرسيين زائد كرسيه الشخصي اللي هو يستخدمه في الديلي لايف. يعني احنا حاولنا الان نخفض الاسعار ونصنع بنفس الكفاءه، نفس المتل، نفس المعادن نستخدمها. وصار معنا شخص اخر ايضا فتح مصنع بالاتفاق معنا في تايلاند، فاحنا الان عندنا 3 مصانع. فالان يعني ما هي نفس الصعوبه اللي كانوا يواجهوها سابقا. يعني ممكن الكرسي يكلف الكثير 800 ريال، تصوري من 2500 ريال.
0: هو دائما دكتورة أنيسة، يعني دائما في البداية يكون تحديات صعبة،
1: أيوة،
0: مع مرور السنوات ومع الإرادة والعزيمة والاهتمام والجهود سبحان الله يتغير كل شيء. يعني من تحدي يستوي يتحول هذا التحدي إلى إنجاز في النهاية.
1: لازم يكون في ناس يفكروا في حاجة الآخر، ما يفكروا فيها كاستغلال، هذول محتاجين أنا أبيع، لا أنا أسهل.
0: الدكتورة أنيسة يعني يكون عنده الإنسانية العالية
1: بالضبط.
0: يكون هو الأولى أولوياته بعيدا بالضبط. عن المصالح التجارية
1: بالضبط.
0: طيب دكتورة أنيسة طبعا عرفتي بسفيرة الإنسانية وحصلتي على تكريمات عالمية بارزة، رغم أن دكتورة أنيسة ما ودها يعني تكلم أو نطرق لهذا الموضوع، لكن بحكم نحن شهر أكتوبر وشهر المرأة العمانية نسميه، فسفيرة الإنسانية وتكريمات عالمية بارزة حصلت عليها مثل جائزة نوبل للحياة العالمية، فكيف تنظرين دكتورة إلى أثر الإنسانية التي لا تتقيد بحدود جغرافية أو أديان؟
1: هذه أساس الإنسانية.
0: نعم،
1: إحنا لما نتكلم عن الإنسانية نحن لا نتكلم عن دين، لا نتكلم عن وطن،
0: صح.
1: لا نتكلم عن أشياء دبلوماسية سياسية ولا لوبيات ولا شيء. الإنسانية إنك تعطف على كل إنسان مهما كان جنسيته، مهما كانت جنسيته، مهما كانت ديانته، أهم شيء إنك ما تظلم حد. فالله سبحانه وتعالى يعني يقول لك إن الله يغفر كل شيء إلا الشرك به وحقوق العباد،
0: صح.
1: زين، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنا الآن معقولة يعني أساعد شخص فقط لأنه من بلدي ومن ديانتي، ولما أشوف شخص آخر مضطربة، حياته مضطربة، ما فاقد يعني حتى لقمة العيش أو الحياة الكريمة، ما أساعده فقط لأنه من دولة أخرى أو لأنه من ديانة أخرى؟
0: لا، كذا بتصير إنسان عنصري.
1: إنسان عنصري. إذن السؤال اللي سألتيني يعني جوابه في كلمتين إن هذا هو، هذه منبع الإنسانية.
0: نعم،
1: هذا الإنسانية، إنك ما تنظر إلى الشخص إيش لونه، إيش لغته، إيش جنسه، إيش جنسيته، إيش ديانته.
0: نعم،
1: إحنا حتى أحيانا يعني على فكرة إحنا عندنا أعداد كبيرة من الناس اللا دينيين يشتغلون معنا في المصانع، بس ما حد يجبرهم تعال اعتنق.
0: نعم، يبقى احترام الاختلاف دكتورة أنيسة.
1: أيوه،
0: في المعتقدات وفي الأديان في كل الأمور.
1: صحيح.
0: طيب لو يعني نتطرق ونركز على جائزة نوبل للحياة، لو نعرف المستمعين عن هذه الجائزة دكتورة.
1: هي طبعا مش نوبل الحقيقية، هي مسماها الإعلامي نوبل للحياة. هذا اللقب الجائزة حصلت عليه من CNN وبي بي سي، لأنه في أشخاص، الجائزة قديمة، أنا حصلت النسخة 29.
0: نعم، كان في أي عام دكتورة؟
1: هاي السنة.
0: أيوة،
1: هاي السنة أنا حصلت عليها، بس الجائزة عمرها 29 سنة.
0: نعم،
1: ففي أشخاص حصلوا عليها سابقا، بعضهم يعني هم سياسيين ودبلوماسيين وناس أباطرة في دولهم، فلما صارت معهم لقاءات مع الإعلام الكبير العالمي هم سموها كذا، عطوها هذا اللقب إنه نوبل للحياة. ليش؟ لأنه منهجها مثل منهج نوبل.
0: نعم،
1: فنحن لما نتكلم عن جائزة نوبل طبعا ألفريد نوبل اللي هو لما وصى أنه ثروته تروح على الجائزات اللي تخدم الإنسانية، على البشر اللي يخدمون الإنسانية، نفس الشيء بغض النظر عن إيش ديانتهم إيش جنسيتهم. فحط هو أساسا 5 جوائز اللي هم الفيزياء والكيمياء والطب، ثم الأدب، لأن الأدب أيضا ترى يعطيك إنسانية لما تقرأ أشياء طيبة يعني
0: فعلا.
1: ثم السلام. فهذه 5 اللي هم وصايا نوبل، اللي هم حقيقة جوائز نوبل، وطبعا فيها جوائز مالية أعتقد 1.5 مليون دولار.
0: يعني
1: لو أنا حصلتها بوزعها.
0: تحفيز كبير جدا.
1: أيوة.
0: ذكرتي دكتورة الأدب وهذه الأمور، فبجانب طبعا الرياضة، أعمالك في الرياضة وأعمالك في العمل، الأعمال الإنسانية، امتدت رحلتك دكتورة أنيسة لعالم الثقافة والأدب، وتوليتي إدارة دور نشر محددة، وتعاقد أيضا مع الكتاب. فشو اللي يمثل لك القلم والكتابة؟ شو اللي يمثل يعني القلم، لو كذا تشبهين القلم، أو إيش يعني لك القلم بالنسبة لك؟
1: القلم بالنسبة لي الأداة اللي أعبر فيها عن مشاعري، عن أفكاري. أنا أعمل ثيرابي لنفسي بالكتابة.
0: فعلا الكتابة علاج،
1: علاج نفسي. وطبعا لما نقول علاج نفسي ما لازم أن الشخص يكون مريض جدا نفسي، ولكن كل إنسان عنده عارض نفسي، كل إنسان، حزن، اكتئاب، قلق، خوف.
0: نعم.
1: كيف أنت تعمل كنترول لنفسك؟ في أشخاص عاديين يطلعوا اللي فيهم على بردات فعل سلبية مع أشخاص آخرين، زين، بس إحنا، أنا يعني مثلا الكتابة بالنسبة لي راحة، الكتابة والقراءة.
0: جميل، راحة راحة. نعم، والراحة لأن أصلا تنظف اللي بداخلك.
1: تعرفين أنا لما بداخلك. أخبرك شيء بتضحكين، أنا بالنسبة لي لما أكتب
0: أيوة.
1: عندي مثلا الآن عدة كتابات بعدها ما مخلصة، فمرات أشتاق إلى شخصيات
0: شخصيات من الرواية اللي أنت كتبتها
1: جالسة أكتبها، فأقول يا الله أنا بروح أفتح وأكمل القصة، أكمل أشتاق أقرأهم وأشوف كأنهم يكلموني. مرة مثلا ربطت شخصية بشخصية على أساس أنهم يتزوجوا، حسيت أن الشخصية زعلت فرحت غيرت النوم ما رح يتزوجوا،
0: لأن الخيال الواسع طبعا. أيوة. يعني هو نقدر نقول أهم أداة للكاتب أو الروائي بالضبط. اللي هو بالخيال الواسع، وكيف يوظف الخيال الواسع في كتاباته بكل ذكاء. دكتورة أنيسة، نحن ودنا أكثر نطول، يعني كذا الوقت راح بسرعة، فكذا
1: الله.
0: رسالة أخيرة دكتورة أنيسة توجهينها، يعني أو رسالة وجهتيها بأنك ستكونين دائما نقطة القوة والسند لكل محتاج، بصرف النظر مثل ما ذكرتي طبعا قبل شوية، بصرف النظر عن ديانته، بصرف النظر عن جنسيته أو إعاقته أو أيا كان. فكيف ينعكس هذا المبدأ على خطوتك القادمة في الحياة؟
1: أحس أني أنا يعني ما جالسة أخطط لخطوات ولا عندي أحلام أو شيء، أنا عايشة مثل الدراويش، يعني درويشي على باب الله سبحانه وتعالى. كل ما أحصل شخص مثلا، أو مثل ما قلت لك تحصل مصادفات، إنه يحصل بيني وبين شخص موقف، أو إنه شخص يدلني على شخص آخر، أدرس موضوعه هل هو فعلا نعم. يحتاج إن أحد يوقف معه. مثلا الآن كوني أنا سفيرة يعني بجانب السؤال، أعطوني مسؤولية إني أدور على الأشخاص اللي راح يكرموهم في الجوائز التالية، فهذه أحسها مسؤولية جدا كبيرة. نعم. أحس إني حتى لما أنام عندي عدة أسماء أفكر من يستحق اللي أنا أرفع اسمه وأعطيه الإشادة أن هذا اللي مفروض يستحق الجائزة في السنة القادمة. أما أني أساعد أي حد يحتاجني، فأعتقد أن هذه أنا، هذه أنا أنيسة من طفولتي. نعم. أنا كذا.
0: إذن رؤيتك للحياة من طفولتك دكتورة أنيسة رؤية إنسانية. أيوة. تركيزك فقط على الإنسانية، فأحييك حقيقة دكتورة أنيسة ونشكرك حقيقة. مستمعين أكيد يعني لا يستعنى إلا أن نشكر ضيفتنا الملهمة الدكتورة أنيسة الهوتية، اللي أثبتت فعلا أن العطاء الإنساني والرياضي والثقافي لا سقف له، وأن الشغف الحقيقي يكمن في ترك أثر عميق في حياة الآخرين. شكرا لك دكتورة أنيسة.
1: تسلمين حبيبتي أبرار، الله يخليك.
0: إذا مستمعين أكيد نلتقي بكم أكيد في محطات أخرى مع شخصيات صنعت من التحدي قصة نجاح تروى.

تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج تو الناس، وحيا الله بالمتابعين اللي يتابعون أكيد على منصات الشبيبة المرية، على اليوتيوب، على منصة إكس، وهذا أيضا تحية مسائية لمثبتين الموجة على 97.5 في مسقط، وهناك في صلالة على 98.5. أذكركم بموضوع حلقة اليوم مستمعين الكرام، هل الأحداث الرياضية تؤثر في
1: مزاجك مثلا، تأثر مزاجك على حالتكم في البيت أو لا؟
0: المزاج يكون لازم يكون مزاج رايق، يعني
1: مزاج حاجة رايق على طول،
0: من السعادة، من الحماس، ما أريد يكون مثلا يكون تأثير وتأثير سلبي. صحيح. أكيد. ونذكركم بمباراة نادي السيب مستمعي الكرام اللي راح تنطلق بعد 10 دقائق في أبطال آسيا 2 مع النادي الحسين الأردني. كل التوفيق إن شاء الله تعالى والأمنيات لنادي السيب. مستمعي الكرام على 2499000 نقول السلام عليكم. تو الناس، مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا وسهلا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الأحساب الطيبة،
1: مساء السعادة نتمنى لك.
2: حياك الله أخت إبرار وأخت عيد.
0: حياك الله أخوي ناصر، كيف حالك؟
2: أخبار طيبين، عساك بخير. عبد الحميد إلى البرنامج والحمد لله.
1: أمطار خير وبركة نتمنى لكم أخوي ناصر. شفنا أمس كذا المقاطع.
2: الحمد لله بركة نعمة اللي نزل الحمد لله أمس واليوم على
0: الحمد لله
2: على منطقة جردة وتوابعها في وادي عندام.
0: صحيح، الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: وأكيد
2: وادي عندام الحمد لله، ونحن والجميع نبهنا في رسالة يعني في الواتساب أن في عدم قطع الأودية، وتأكد منها في الأودية فيها توجد فيها حجارة وأشجار. نعم. أنا أرجو من جميع الانتباه في هذه الأيام قابلين إلى أمطار وتنبيهات. يعني
1: أكيد
2: شيء يعني ما أريد يعني تحدث أحداث ماذا ما تحدث.
1: الحذر واجب أخوي ناصر،
2: الحذر واجب خاصة في المساء، يعني بي يعني ما تكون أودية نازلة. نعم. ما تعرف قياس المياه وما تعرف الذي داخل الوادي، حصى أو أشجار أو شيء، بعدين تمر في الطريق والسيارة عاد مثل خفيف مثل قرطاسة الطير.
0: صحيح
1: بالضبط،
2: الواحد ينتبه. أيوة ينتبه.
1: والمتابعة أيضا، متابعة الأحوال الجوية بشكل مستمر أيضا واجب علينا كحرص وحذر أيضا.
2: هو صحيح، يعني الحمد لله على حسب ما يعني التنبيهات الذي مستمر هذا الأسبوع أنها قادمة إلى أمطار، ونتمنى الجميع أن تكون تنتبه في جميع الأماكن، يعني في البركة المائية، في الشوارع، في كل مكان، يعني ما تعرف تقيس خاصة المياه، ما تعرف تقيسها خاصة بالليل.
0: بالفعل
2: الحمد لله، الحمد لله نلقى انتباه الجميع.
1: نعم.
0: وهذه الصور اللي رسلتنا إياها والمشاهد أخوي ناصر
2: ما شاء الله من الأمطار أمس وأمطار اليوم.
0: بالفعل
2: في صور كان أمس في وادي عندام كان المساء
0: ما شاء الله،
2: اليوم أنا الصباح مريت على ذاك الصباح وادي عندام، التقطت الصور الصباح ما شاء الله كانت يعني مناظر جميلة على ضفاف الأشجار وعلى زقزقة العصافير وخرير المياه.
0: وما زالت
1: خرير المياه وزقزقة العصافير. هذا اللي يميز ناصر الزيادي.
2: أي نعم صحيح.
0: بارك يعني الله فيك أخوي ناصر، يعني تزودنا بهذه المقاطع الفيديو وكذا.
1: استمتع.
2: الحمد لله الحمد لله، نتمنى إن شاء الله
0: تعيشنا الجو، يعني
2: تنبيه للجميع يعني عندما تكون هذه الأمطار مستمرة وفي أودية، وعن نرجع الانتباه للأطفال عندما يكون العائلة طالعين سياحة في هذه الأودية، نرجع الانتباه من البركة المائية، ونفس الشيء نظام المكان، يعني ما أريد يعني ننبه على كل يعني مناسبة وعلى كل أحداث تحدث.
0: أكيد.
2: يعني بخصوص الله يكون المخلفات، أي واحد يخلص من مكانه يترك المخلفات في الأرض هذا غير طبيعي، أنا يعني غير طيب. يروح يرميه في مكان القمامة ويدفن في النفايات وتكون مكان نظيف.
1: بالضبط. أه. نترك المكان أفضل مما كان.
2: صحيح صحيح، أن نجر جميع الذي يسمع الرسالة يسمع صوتنا عالية في جميع محافظات ولاية السلطنة وقابلة أمطار والخير والبركة، يعني يعني مكان نظيف نروح عنه نظيف.
0: بالفعل
2: نكرر عن رسائلنا دائما.
1: نعم.
2: الواحد يعني شئذاك على بيتك مثل ما بيتك نظيف مكانك نظيف.
1: أكيد أكيد. صحيح, صحيح.
2: نعم. الحمد لله رب العالمين.
1: أكيد نشكرك أكيد. نعم. على هذه التذكير وعلى هذه التنبيهات للمستمعين، شكرين لك مشاركتك أخوي ناصر.
2: جزاك الله خير. وعن موضوعكم اليوم عن الرياضة، وأنا نعم. نمارس الرياضة مع السير ما المغامرات الجبلية رسالة الجبليات ما شاء الله احنا مستمرين في هذا الفترة قابلين إلى مسارات يعني في هذا الأسبوع إن شاء الله يوم الثلاثاء يكون مشاركة فريق وايد عندنا في المغامرات يكون في ولاية دمام الطعين
1: إن شاء الله موفقين
2: في مصر نعم والأيام القادمة نشارك بنشارك في من جميع محافظات السلطنة وإحنا قابلين نفس الشيء في ولاية مضيب وايد عندنا فريق وايد عندنا إن شاء الله على استعداد لانطلاق مسار في شهر 12 إن شاء الله 12 إن شاء الله يكون المسار معنا في ولاية عندنا
1: نعم أتمنى لكم كل التوفيق أخوي ناصر
2: مستمرين حان مستعد في تجهيز مكان وتجهيز الإداريات وأي حاجة متطلبات المسار
1: نعم كل التوفيق أكيد أنت من لك أخوي ناصر فشكرا على مشاركتك
2: على البرنامج طولنا على لكم في هذا البرنامج
0: ولا يهمك الغالي شكرا جزيلا لك شكرا لتواصلك
2: جزاك الله خير أحسنتم
0: الله يحفظك يا رب شكرا أخي ناصر
2: تحياتي لجميع المستمعين لكل من يعرف ناصر محمد زيادي
0: بارك الله فيك شكرا جزيلا
2: العفو العفو
0: في أمان الله أحسنت إذن مستمعين الكرام إحنا خلينا بس نقرأ رسائل أبرار
1: نروح للرسائل
0: اللي وصلتنا على 9477975 مجموعة من الرسائل تقول مساء الورد الرياضة بشكل عام محبوبة عند الجميع وأجمل شيء الأحداث الرياضية خصوصا مع كرة القدم والأخ وبالأخص عندما يدخل فيها منتخبنا الوطني الكل يشاهد والتفاعل كبير جدا من الصغير قبل الكبير وأنا بصراحة في عائلتي الجدة والوالدة من محبات مشاهدة كرة القدم
1: ما شاء الله.
0: حتى لو مباراة قديمة أمي تحب مشاهدتها تتفاعل معها كثير تحياتي محبتكم أم عبد الله
1: تحياتي لك يا أم عبد الله جميل الأسرة ككل الأم واليد واليدة الكل يكون مشارك
0: أكيد شكرا لك يا أم عبد الله أيضا هذه الرسالة وصلتنا من سامي العبدلي يمسى علينا بالخير جميعا وعلى أيضا المتابعين برنامج تو الناس يقول طبعا هو وجه تحياته فقط سامي العبدلي وجه احنا تحياتنا ايضا لك
1: يا سامي العبدلي
0: ايضا ليعقوب السيابي ولابو اياد الشيادي ومحمد المنصوري وفي رساله هنا من حمدان الرديني تقول الرياضه والاحداث الكرويه بالنسبه لي تظل مجرد متعه وتروي عن النفس لا اقل ولا اكثر احيانا صح ممكن يتغير المزاج شوي او يتاثر بنتيجه مباراه لكنها في النهايه مشاعر لحظيه ومرحله وتعدي وتطوي مع وقتها الحياة فيها أشياء أهم بكثير من أن ننكد على أنفسنا بسبب كرة و نعم وجرة الرياضة عشان نستمتع بالحماس ونغير جو مو عشان تأخذ أكبر من حجمها وتعكر صفو يومنا راحة البال وصفاء الذهن دائما أبدأ وأهم من كل شيء شكرا لك يا حمدان سعيدين
1: شكرا
0: برسالتك.
1: يا حمدان فعلا مشاعر لحظية في النهاية الكرة والمزاج اللي كنت بسبب تأثير الكرة
0: بالفعل وهذا أيضا رسالة خلينا نختم كذا رسائل الواتساب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج تو الناس إذاعة شبيب مساكم الله بالخير لكم جميعا طاقم البرنامج
1: العم السعيد الهشامي
0: طاقم البرنامج عيد أبرار بدر فقط أنا يقول مسلم عليكم جبر خاطر
1: الله يسعدك العم السعيد الهشامي وأكيد في انتظار إن شاء الله بكرة نسمع كذا صوتك
0: بإذن الله تعالى إذن مستمعين خلونا نروح لآخر أخبار الفن والفنانين كذا في دقائق معدودة نختم بها اليوم أو حلقة اليوم من برنامج تو الناس
1: إذن مستمعين طبعا بعد اتهامه بالتسبب بوفاة زميلة شاعر مصري يدافع عن رامي صبري فشو السالفة يا ترى؟
0: أثيرت حالة من الجدل بعد رحيل الموزع الموسيقي المصري طارق توكل وتوجيه أصابع الاتهام نحو المطرب المصري رامي صبري بالتجاهل والتأثير على حالته النفسية في أيامه الأخيرة رغم أنه كان من أقرب أصدقائه
1: هذا الاتهام مستمعين وجهه رامي صبري نحو صديق للموزع الموسيقي طارق توكل وذلك ردا على الكلمات التي قالها رامي صبري بحق زميل الراحل بعدما نعاه بكلمات مؤثرة مؤكدا أن واحدا من أقرب أصدقائه أو من أقرب أصدقاء مشواره الفني قد رحل
0: لكن الاتهام مستمعين وجد من ينفيه عن رامي صبري الذي لم يعلق بعد أن قرر الشاعر الغنائي محمد عاطف أن يدلي بشهادته قبل دخوله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية. وكتب عاطف عبر حسابه الرسمي على موقع الفيسبوك قائلا إنه مقبل على إجراء عملية قلب مفتوح، فأراد أن يدلي بشهادة حق. مفادها إن رامي صبري من أنقى الناس خلقا وأكثرهم شهامة وكرما، وأضاف أن الموزع طارق توكل ظل يعمل معه حتى آخر ألبوم.
1: نعم، وانتقد عاطف الناس الذين اتهموا رامي صبري بأنه تسبب في وفاة طارق توكل لأنه رفض إقراض المال أو لأن حضره. وكتب أنا داخل أعمل عملية قلب مفتوح وبيد إيد ربنا، بس شهادة حق رامي صبري أنظف أجدع الناس وأكرم الناس، والموزع طارق توكل الله يرحمه موجود معاه لغاية آخر ألبوم، ومنهم أغنية لي شخصيا وكلنا أعمار وكلنا ضيوف على الدنيا.
0: وتابع الناس اللي بتتهم رامي صبري أنه سبب في موت طارق عشان رفض يسلفه وعمل له بلوك. اتقوا الله، ارحموا الميت والعايش، بلاش سفالة وقدارة، على حد قول طبعا نقول رامي صبري. لا طارق كان بأخلاق المديون المتطفل ولا رامي صبري بالأخلاق دي.
1: إذن بكذا عيد وضع الشاعر المصري حدا للجدل الذي أثير، والاتهامات التي طالت الفنان رامي صبري وفضل الأخير طبعا فضل مستمعين الفنان رامي صبري الصمت وعدم الرد أو التعليق عليها، لكنه اختار أن يذهب إلى عزاء الراحل طارق الذي أقيم مساء الاثنين بالقاهرة من أجل مواساة أسرته.
0: وهذا السوشيال ميديا برامج.
1: هذا السوشيال ميديا.
0: سينتظر الواحد اللي يعمل سبق ما يعرف تأثير السبق هذا على أسرة الشخص.
1: أيوة، وللأسف يعني بعض الفنانين والمشاهير يتأثرون بانتقادات السوشيال ميديا وهذه الأمور، والبعض الآخر مثل رامي صبري فضل الصمت. وهذا الصح
0: مثل ما ذكرت. أيوة. يا أبرار. إذن مستمعينا خلاص نختم حلقة اليوم من برنامج تو الناس، نلتقيكم بكرة إن شاء الله، وهذه تحياتنا أيضا للي يتابعونا في منصات التواصل. الريم شكرا لك، وأيضا لعنود من الإمارات، ومختار التيجاني أيضا يبعث تحياته ويسلم على طاقم البرنامج. شكرا لك يا طارق التيجاني، ولجميع المستمعين طبعا اللي يتابعونا في برنامج تو الناس في منصات شبيب المري على اليوتيوب وعلى منصة إكس، واللي تواصلوا معنا بالاتصال شكرا جزيلا لكم. نلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة الغد من برنامج تو الناس.
1: أكيد بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. عيد الخويطري، أبرار المشيفري، بدل البلوشي، ورامي صبري. كلام.

0: خليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: João Sarra.
1: يا سيدي.
0: قول يا سيدي.
1: أهلا صلصلة.
0: ذكرنا وصلنا.

97.5 مسقط و 98.5

عشت طول عمري أقف في جمايلي الغالية علي أجيب مني.